0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم الباتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر، التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
4: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
4: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
6: علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه،
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعد بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم تسوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
5: متابعه لهموم المواطن،
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات،
7: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عمي دبر للناس، يا عمي الصف بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن،
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما كرهتناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
3: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: كل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunet.edu.ps.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح الخير، يا صباح الرضا، ويا صباح نور، علب النور. يوم جديد وصباح آخر، هو صباح 2/27/2026 الموافق للثالث عشر من صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. ما الجديد في هذا الصباح سيداتي وسادتي؟ في إشي جديد، صفحة جديدة، أيام جديدة، أحداث جديدة، أخبار جديدة، موضوعات جديدة، بالإضافة للأشياء القديمة. إحنا قاعدين هيك بهاي الحالة، قاعدين بنراكم ملفات وقضايا وموضوعات ومستجدات وأخبار وتفاصيل وكل إشي طبعا يضاف إلى السابق. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على إدخال مجلس السلام والقوة الدولية إلى قطاع غزة. شكرا شكرا شكرا. والرئيس يبعث برسائل إلى قادة الدول مطالبا بوقف إرهاب المستوطنين، والاحتلال يواصل عمليات الإغارة على قطاع غزة. هناك إذن تفاصيل في المنظور السياسي، هناك تفاصيل في المنظور الميداني، حال الناس. طبعا الناس مشغولة والناس ملهية في موضوع البنزين وفي موضوع السولار وفي موضوع الاعتداءات والمستوطنين وكذا وإلى آخره. مش إنهم مش فاضيين، يعني بتحس في قاعدة بتمرق ملفات أو بتمرق قاعدة شغلات لمستجدات وأخبار وموضوعات، والناس غرقانة بقصة البنزين. مع إنه عمرك شفت حدا راح يشترى بنزين دين أو عبي سولار وبعدين بعطيك حقه أو سجله عالدين، أو شفت عمرك دفتر دين في الكازية؟ الناس بتسكر حسابها أول بأول، تروح بتشتري وبتدفع، تمام؟ وصاحب الكازية بيحملها المصريات وبروح بعطيهم لهيئة البترول. بدورها هيئة البترول مفروض تأخذ هالمصريات هاي تعون الدكانة، مصريات الدخان، وتشتري فيهم نفط للناس. الإسرائيليين بيقولوا إنه إحنا قديش بندفع لنا، قديش بنعطيكم، الدفع قبل الرفع. ويبدو وين بتروح مصاري النفط، يعني وين بتروح مصاري القصة؟ يجب أن يكون في توضيح من قبل البني أدمين اللي موجودين فوق للبني أدمين اللي موجودين تحت. البني أدمين اللي موجودين تحت اللي هم إحنا عامة الشعب والناس والمهلكين والمستهلكين والمش عارف شو مالهم، يعني وين، يعني شو اللي قاعد بصير فينا إنه أنت تستنظر طوابير طوابير، والله طوابير. وبارح يعني أنا كان يوم ماراثوني، مش بس إلي، لكثير من الناس بالانتظار، فبحس إنه مرات بدك تدخل بين هالناس. الناس فاقع معها، يعني واصل معها للتابلو، تمام، واصل معها للشوشية للرأس، يعني لفوق فوق، تمام، فبزبطش يعني. وبعدين مع هالقصة، يعني المخزي أكثر والمخجل أكثر واللي بزعلك أكثر إنه يا عمي فيش حدا كمان معبر الناس، يعني فيش حدا قاعد بيحكي مع الناس بيقولهم والله إحنا أزمة النفط، يعني قصتها 1-2-3، إحنا سمعنا طوشة بين طارق النتش والسلطة وما فهمناش تفاصيلها. كمان بتتسرب أخبار بيقولك كان يا عمي في نقص، كانت السلطة مش قادرة تسد اللي هي الفاتورة تبعت النفط، يعني إحنا نكون بحاجة مليون برمي، شو بيقولوا، مليون لتر، تمام، لنفترض بيدفعوا هم حق 700,000، أنو بغطيهم؟ العم طارق النتشي بغطيهم طريقته الخاصة، كويس، اللي هو بدون ضريبة، يعني على على على يعني قدام الجميع، يعني إنه إحنا يا عمي هيك قالونا، أو هذا الحقيقة بس الكل رح ينفيها، بس تردوش عليهم. هذا اللي كان يصير، يعني كانوا بيعرفوا إنه هذا الإشي، يا إما كانوا بقبضوا، يا إما كانوا متفقين، يا إما كان في مش عارف شو. يعني إحنا ما شفناهم مش لما اتفقوا، شفناهم وقتيش، وقتيش يا شادي، لما اختلفوا. إحنا والله ما كنا قاعدين معهم على الطاولة هم يتفقوا، إحنا سمعنا طرطيش الكلام بعد ما اختلفوا. هلا اختلف مين مع مين، شو اللي قاعد بصير، مين برتب لمين، شو مين اللي مش عارف مين شو بيعمل، مش عارف، ما بعرفش يعني حقيقة، بعرفش، بس إحنا بنسمع
ما احنا بنعرف ناس كمان, في ناس بيشتغل هون وفي ناس بيشتغل هون, وفي شوفرية تنكات سولر, وفي ناس بيشتغلوا في المحطات, وفي ناس بيشتغلوا في الهيئة, وفي ناس بيشتغلوا عند النتشي, وناس بيشتغلوا عند فلان وعلنتان. بقول لك كان الزلمة مسكر العجز اللي موجود بطريقته الخاصة اللي هي من هنا ومن هناك وكذا والاخره, بس اكيد بدون يعني بدون سجلات, ما فيش ضريبة في الموضوع. فاجى حدا وقال لا يا عمي هذا الموضوع بنفعش, احنا بدنا نعمل هالقد وهالقد. هلا كيف ليش وين شو مين ما بعرفش, ما بعرفش يعني, ما عنديش فكرة مين مع مين اتفق. لكن في طوش, احنا شفنا الغبرة, وهي الغبرة اللي حكتنا, وانه الناس يعني تكشفت. خلنا نقول اليوم في عندنا مشكلة في موضوع النفط. هلأ المشكلة اللي في موضوع النفط والمحروقات مغطية على المشكلة السياسية, مغطية على المشكلة اللي تتعلق بحالة الفقر اللي الناس بتعيشها, مغطية على مشكلة المشكلة السياسية أو الأمنية اللي احنا كمان مش عارفين نطلع من دورنا يعني بلا مؤاخذة, مغطي على موضوع غزة. حتى الأخبار, حتى إيران بطلنا نعرف الطوش اللي بينها وبين أمريكا وين وصلت. مش فاضيين, إحنا قاعدين نص حياتنا قدام الكزيات والنص الثاني بنستنى لما يصير في انفراجة في ملف أو في آخر. فالله يهديهم وإن شاء الله يعني بيرتبوا وراكهم بين بعضهم وبلاقوا لهم مخرج لهذا الموضوع من الباب الأمامي, من الباب الوراني, من الباب على الجنب, من مخرج الطوارئ, عن السلم, على زدتهم على الاسطوع. دبروا حالكم لكلكم مخرج لهالقصة هاي, وما فيش داعي كل أسبوع كل أسبوعين نظل يعني بنفس الدوامة. لأنه المواطن لما بروح بيشتري سولر ما بسجلوش على الدين, يعني مصرياتنا مدفوعات أول بأول. ها مش زي ما بقول شادي يعني امبارح قلت اسمعوا الناس اللي كانت مخبيت لها 3-4 تنكات سولار معهم حق اهم من الزيت واهم من انت في الاخر يعني شو انت بدك تظلك يعني عقلك مع مجانين بنفعش, وجنانك مع ناس عندها عقل بنفعش. ما اذا مشيتش يعني شو بقول لك, دينك من دين اهل بلدك يعني في الاخر, وانت تقدر لك تحكي هندي وهم انجليز مش راح يفهموا عليك, بدك تحكي انجليزي وهم هنود مش راح يفهموا عليك. فهذا ثقافة الباب المكسور, انه الباب المكسور خلاص بيظل ماشي الاشي ومحدش مدور يعني, محدش مدور خلاص. الله يفرجها بس.

0: فموضوع النفط يا إخوان موضوع بخزي وبعر لكل المسؤولين اللي مش قادرين يحلوا أو يعالجوا أو يوضحوا هاي القصة. والناس اللي مش عارفة شو تسوي, يعني مثلا صبح في صديق هيك لقيته هون بالراديو بقول طب شو العمل, يعني شو يعني احنا كمان مستاهل لانه ساكتين. قلت له شو بدك تسوي, يعني روح مزع اوعيك باب المحافظة ولا باب البلدية ولا روح شو يعني شو ما بتحس كمان انه الحالة لما بتروح انت في بعض الحالات في الحالات الطبية بيجوا الدكاترة والمجلس الطبي في المستشفى شو بقول, بقول خلص روحوا. شو يعني روحوا؟ يعني انتهى أمره, بس موضوع عند الله, إذا الله بده يحط الروح فيه هيحط الروح فيه. فموضوعنا عند الله, لا بنفع تقيس ضغط ولا تعطيه مورفين ولا تعطيه أكامول ولا تعطيه بنادول ولا كذا, حول الملف عند الله والله يتولى. في بعض الحالات لا حياة لمن تنادي ولا حياة لمن لا تنادي ولا إلى آخره. اليوم معنا شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية, جاي مغلل على شو اسمه, ومعنا سعد من الصبح وبدخنه على الكمبيوتر, بعرف شو بسوي, دخان وكمبيوتر دخان وكمبيوتر. بعت لي إشي عن غزة وإشي عن كذا وهذا, يعني انت فاهمين كيف. امبارح تواصل معها الترتيب وكيل وزارة المالية, حد الآن ما حد نجم ولا راح تاخذ جواب يا معلمي حول أزمة المحروقات. طيب المهم على كل حال أنا سعد في التنسيق والمتابعة, وزملائنا في راديو موار, راديو القمر, راديو بانوراما, راديو كل الناس, راديو بلدنا, راديو نغم, تحياتي محبتي في الإعداد والتقديم من استوديو راديو الرابع عادل غري, وعبر شاشة معا صباح الخير.
1: صباح الخير يا خيي, صباح الخير,
0: أهلين.

احيانا بتكون صباح الخير هيك فيها رفعة عتب, يعني صباح الخير يعني انت بتقول له يعني فيش كلمة تانية نبلش فيها, بتقول صباح الخير يعني. ابو حجازي الله يسعد صباحك بدون عتب محبة حبيب القلب زميلنا الجميل وعلي الشوخي, صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات. كمان اخونا حج ابراهيم مؤسسة الميار بتركوم يا ابو المأمون بيقول ان شاء الله ما يطلع كمان ازمات بعد. لا في في يا معلمي في يا حبيبي, أزمة البنوك أزمة البنوك اليوم فيش في في عدم يقين اليوم. شو عدم اليقين؟ إنه إحنا بنشتغل اليوم نعرفش بكرة شو بده يصير, tomorrow I don't know شو كان بده يصير, في ما حداش بعرف, لأنه البنوك الإسرائيلية صارت كل أسبوع بأسبوع تجدد الارتباط في بده يفكوا الارتباط مع البنوك الفلسطينية, يعني يحولوها لصرافات لمحلات للصرافة أو مخزن مخزنجية أموال فقط لا غير. يعني ممكن ممكن يقول لك أنت شو اسم البنوك الأومي ولا شو اسمه البنوك الإسرائيلية, مشكلة الصحة قديمة هاي يا زلمة, هات لك مشكلة جديدة, مشكلة الصحة قديمة. صباحك أبو أحمد, شو رأيك في الدنيا؟ شوكي كباجة الله يسعد صباحك يا حبيبي. الدنيا كويسة عجبني, يعني واحد بقول لك الصبح بدك مرات منشطات فكرية ومنشطات ذهنية ومنشطات لأومي لأومك عشان تقدر تقول صباح الخير تكون طالعة من قلبك يعني انت فاهم. أبو المجد يسعد صباحك. أبو عليم ديسكوت مزراحي أيوة حفظونا إياهن حفظونا إياهن, ما هو إذا فكوها غصبا عن الخلافهم بدهم يروحوا تجارنا للبنوك الإسرائيلية عشان يقدروا يستوردوا عشان يقدروا يطلعوا, أو إنه بتمزمزوا علينا الإسرائيليين. كل هذا طبعا مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية الجاية, إذا رجعوا هذول الجماعة نفسهم سلموا علينا معابطة معابطة ومباوسة كمان. غسان بيقول طول عمرنا بنقول الله يفرجها باقي فرجها ربنا هو فرجها دائما فرجها الحمد لله رب العالمين. بسألني أبو أحمد كيسي بكل بدك وطن ولا مصاري, أنا خجلان أقول لك مصاري يعني بس يعني عشان على الهوى يعني. هلا عمي ناصر هلا يوسف كمان صباح الخير أهلين تامر صباح النور هلا هلا هلا. قال بقول لك بدك وطن ولا مصاري

باش مهندس حمزة كرر يسعد صباحك. بدك ديزل أكثر ولا بنزين؟ والله بقول شو اسمه حلوة حبيتها ابني مصاري نثبت في الوطن. شو ده وطن للناس وناس بزبطش ما بزبط ما يعني بنفعش يكون اللي قاعد بخيرني بين الوطن والمصاري مليونير ما بزبطش. هات أنا وياك لما كان بالسنة النبوية وحتى بالثورات كلها إذا ما كانش المهاتما غاندي آخر واحد لبس بنطلون. المهاتما غاندي كان يخيط الثوب تبعه عشان ما يروحش يشتري أي إشي إنجليزي، هذا تبع الهند، آخر واحد لبس بنطلون. إحنا يعني أنت بتقول لي بدك وطن ولا مصاري وأنت very important person علي، ما وين لما أكون أنا وياك شحدين زي بعض ومنعدين نفس الطريق بتقول لي بدك وطن ولا مصاري، بس تكون أنت ملتي ملياردير وتقول لي بدك وطن ولا مصاري أبزبطش. شو في عناوين أخبار؟ الاحتلال يهدم منزل في نعلين غرب رام الله، حسبي الله ونعم الوكيل. الاحتلال يواصل قصف المنازل ودباباته توسع الخط الأصفر، وحاطين على مكعب اسمنتي بالأصفر بقول لك تعال يا حي شيل المكعب. مسخروا علينا، صرنا مسخرة يا أخوة. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سفيان أبو ليل بعد احتجازه لنحو 4 أشهر. وبقول لك كمان اتصالات مكثفة بين تل أبيب ودول المنطقة لمواجهة إيران. نفض جناحاته عشبك يا عم، يفصل النت عنه ترامب يا عم، هذا افصل الذكاء الصناعي عنه. ماسك بأنه متعلم جديد على كم من برنامج ذكاء صناعي، وبحط حاله مرة قبطان ومرة قرصان ومرة كوماندوز ومرة شو، وبنزل في الصور. يعني هيبة رئيس الدولة ضاعت، بتحس فيش هيبة، لا مش عارف، يا إما هو هيك يعني الطريقة الجديدة في إدارة شؤون الكون وعفوا الأرض والناس والدنيا والمش عارف شو. طبعا إذا حدا بفكرها يسأل شو هي دول المنطقة اللي قاعد إسرائيل بتنسق معها الحرب على إيران، الأحسن ما تسألوش. والله يا حسني يعني بتحس إنه رئيس وقاعد بلعب لي في الشات جي بي تي وبعلم في الجيميناي وفي الأشياء. روح يشتغل في الدولة، روح يسوي لك شغلة، روح حتى لو الطاقم تبعه يعني عيب، شو هالحكي الفاضي. بسان صباح النور، يوسف قواسمي في شيء جديد، تعاون تنكات المي بطل يطلق فيش مي، صار يحكي فيش سولر، تنسيق مع الخليج. لا لا شو الخليج، شو خصهم؟

زمن الممنوعات والأزمات من الكلام للأحلام. إحنا بنقول زي ما قال حدا من هون إنه إذا وقفت على موضوع المحروقات والمش عارف هاي شوية التفاصيل اللي إحنا عايشينها بستة آلاف نعمة، الخوف إنه ننتقل للليفل الثاني. عمرك لعبتوا أتاري؟ أكيد عمرك لعبتوا جيمز يعني أشياء هاي. هلأ إحنا بالليفل الأول بتكيف أنت، الوحش بياكل الحبات هاي، الليفل الثاني بيطلعوا له شغلة تانية، الليفل الثالث الرابع الخامس، بعرفش إحنا بأي ليفل هلأ، بس ليفل الوحش أبو موسى الليفل اللي جاي قد يكون أصعب، تعرفش هلأ بزبط معنا لما يحط جيم أوفر. جيم أوفر طر ترجع، هذا فيش فيها جيم أوفر، هاي هذا جيم أقوم وحول. فما بنعرف شو الليفل اللي جاي في هالمواجهة، بس إن شاء الله بكون شو اسمه

0: امبرا صباح الخير شعب بحب الحياة ولكن لا تحب كل ألوان العذاب بعين الله. يوسف وماريا صباح الخير، نداء من الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى لكافة أحبتنا الأسرى المفرج عنهم، ضرورة ملء النموذج خاص للوصول للهدف المنشود. حسن مسعود صباح الخير وعليه كمان كركان الطوارئ شرطة إسعاف. لا ساتر شو فيه. اتصلوا انتوا اي رقم واي رقم برد. ابو علاء ابو شامي صباح الخير، ام ابراهيم مرحبتين، محمد ثوابت صباح الخير، بقول لك وضعنا زي واحد اخرز غرقان في ميه وبلوح بيده لواحد اعمى حتى بعين الله. نجاح بتكون مستاهل اللي بصير فينا. لا هي بنت الحلاوه شو مسوين احنا، شو انت والله ما سوينا شيء، يعني يمكن سوينا شغلات خفيفة هلا الليفل خفيف، سوينا شغلات هذا والله. صبر شروش ومحمود جابر يسعد صباحك، محمد سلمى الأشهب سلامات، قلوبنا مع بعض راح يصير فينا نحن لقى مع بعض ومش كويسين وبنحبش بعض كثير. أبو رود صباح الخير، سليمان زيدات صباح الخير، بنك أبو عليم أيوة احفظوهم احفظوهم إذا الإسرائيليين سووا الإشي. حبيب القلب خير رضا مرقطا صباح الخير، نور الإسلام اللهم أمين يا رب، اجعل يعني لكل حدا متضايق فرج أمين. من مكة رجاء دويك صباح الورد، عمو بالنور سلامات وصباح الخير، مركز رضواني إبراهيم الدغامنة صباح الخير، وللعزيز أبو حجازي أبو الجود الجمل سلامات، أبو هدر زيقات صباح الخير لكم جميعا متابعي ومتابعات هذا البرنامج. فاصل وبعد الفاصل بدنا نواصل معكم إن شاء الله رب العالمين، والبداية من الخط الأصفر.
1: راديو موال من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يسمع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوب تفلاكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. خلينا نروح للخط الأصفر في قطاع غزة والزميل مصطفى جبر. عمالي بقرأ في تصريحات لهيئة البترول وكيل وزارة المالية عن أزمة المحروقات، توريد 3 مليون لتر وقود يوميا وعمل جاري لزيادة الكميات. مجدي حسن قال بأنه الهيئة تواصل توريد المحروقات للسوق الفلسطيني بعدد 3. أوضح الحسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين بأنه الطلب على الوقود ارتفع خلال الأيام الأخيرة. أيوة ما كانوش يجيبوا ببلاش، يعني إضافة تعمل مع أكثر من شركة لتوفير كميات إضافية من الوقود زيادة تبان الأسبوع المقبل تزامن مع ارتفاع. مصطفى شو وضعه؟ ريدي ولا نو ريدي ولا بدينه قبل الفاصل؟ على كل حال يعني هذا بعطيكم اياه بالشو، نشوف شو عند الهيئة بهذا الموضوع. عاملين تصريح لصوت فلسطين. أشار حسن أيضا إلى عمليات نقل المحروقات تتأثر بالإجراءات اللوجستية المفروضة على الحواجز. أهم شيء الأشياء اللوجستية. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: وين صار الخط الأصفر اليوم هاي؟ وين ومنجري وراء جراي شايفين؟
1: يعني عند وصل البحر. بنخلص الفيلم الهندي.
0: خلصت يا أخي، وصلوا ونخلص من هالفيلم عن جد.
1: 70% من غزة اليوم جوا الخط الأصفر. اليوم حتى تقدم الخط الأصفر في مناطق السنافور خلاص على طريق صلاح الدين، هذا الطريق اللي بفصل شرق غزة عن غرب غزة أو مدينة غزة أو المنطقة الوسطى. طبعا غالبيته مسكر بخلاف المنطقة الوسطى، الجنوب والشمال خلاص مسكر. بنحكي أنه كل يوم
0: ما فهمتاش، يعيد لي إياها بشكل أبسط.
1: اليوم في طريقين رئيسيات في قطاع غزة. هو طريق الرشيد الساحلي.
0: أيوة.
1: اللي هو على البحر
0: صلاح الدين.
1: الطريق الثاني هو طريق صلاح الدين.
0: تمام.
1: هذا الطريق بيمتد من معبر رفح لمعبر بيت حنون، من أقصى الجنوب
0: للشمال.
1: لأقصى الشمال.
0: تمام.
1: هذا الخط اللي بيفصل المناطق الشرقية عن المناطق الغربية ووسط قطاع غزة كله. اليوم الاحتلال خلاص قرب، يعني اليوم بيوضع الحجار الصفراء أو الخط الأصفر على طريق صلاح الدين، سواء في شمال قطاع غزة، شرق مدينة غزة، شرق شمال المنطقة الوسطى، شرق شمال خان يونس منطقة الجرارة. بس المنطقة الوحيدة اللي ضال فيها طريق صلاح الدين زي ما هي، اللي هي مقابل المنطقة الوسطى، مقابل دير البلح والمغازي لبريج وانصراف. بمعنى أنه تلتين هذا الخط اللي بيفصل المناطق الشرقية عن الغربية على مستوى قطاع غزة اليوم وصلوا الخط الأصفر.
0: ايوه
1: هاي مشكله كبيره. وشوف الملاحظ انه ابو احمد انه كل يوم في تقدم وعمليات للخط الاصفر في كل يوم. اليوم نحكي عن منطقه السنافور خلاص، انت ممكن تصحى في ناس نازحه في هاي المناطق ابو احمد، ممكن يصحى الصبح يلاقي المكعب الاصفر على باب بيته، خلاص بلم عزاله ما تبقى من اغراض له في هاي المنطقه وبينزح ناحيه الغرب. وبنذكر انه احنا الاحتلال سيطر على أكثر من 70% لغاية هذه اللحظة، وأنه 2.5 مليون إنسان في قطاع غزة بيعيشوا بمساحة 30% في ظروف إنسانية صعبة. هذا بما يخص الخط الأصفر.
0: يا سيدي
1: إحنا اليوم كان عندي 3 شغلات بدي أحكي فيهم.
0: بسمعك طبعا. معك اكيد.
1: يعني اليوم كنت بدي احكي 3 شغلات سريعه. اول حاجه كنت بدي اهنيك بالتفوق، تفوق ابنتك
0: يا حبيبي،
1: اعتقد عروب.
0: صحيح عروب.
1: الف مبارك.
0: يعني يلا يرضى عليك، خليلك
1: تهنئه متاخره
0: ان شاء الله،
1: ولكن هذا
0: لك.
1: واجب يعني نهنيك ان شاء الله منها للاعلى.
0: تسلم.
1: بنهنئ كل الطلاب والتحلية طبعا لسعد ولشاد، يعني
0: ساك منهم يا زمان، ساك منهم.
1: بمناسبة توجيه أبو أحمد، كنت بدي أحكي بس عن حالتين في قطاع غزة، لأنه دائما بنربط كل شيء كمان إحنا بالأوضاع الإنسانية والمعاناة على مستوى القطاع. كان في إلي لقاء مع الأولى على مستوى الوطن، هيا من المنطقة الوسطى، فقدت بيتها وولدها استشهد في الحرب وتأجرت بيت. هذا البيت اللي كانت تدرس فيه قبل 10 أيام من الامتحانات صار في قصف وانحرقت الغرفة اللي جنبها، وحتى الكتب اللي هي تدرس فيها كلها انحرقت قبل 10 أيام من الامتحان. هاي الأولى على الوطن.
0: يا لطيف.
1: حتى البطارية اللي كانت تدرس عليها وتنور إلها الليالي المظلمة في هاي الدراسة يعني أصابتها شظية وخربت في القصف الأخير. وبالتالي هاي قصة كمان قصة ملهمة للأولى على الوطن اللي عاشت ظروف صعبة. كمان في من الأوائل على مستوى قطاع غزة، كنت أنا في حفل تكريم، فبيطلع طالب متفوق وعائلته حتى يحصل على المكافأة المالية أو الهدية المالية، ففي شخص طالع مع طالب فبقول لي أنا مش والده يعني نوه. قلت له أنت مين؟ له بقول لي أنا أستاذ الفيزياء. هو والده وكل أسرته يعني استشهدت، وأنا طالع يعني أشاركه في هذا التكريم وأنا يعني موجود معاه. طالب ثالث اللي هو أول امبارح كان يعني في مشوار أنه يروح يجيب يشتري الحلوى حتى يحل الناس، ولكن هذا الطالب استشهد في منطقة المواصي بعد قصف من الطيران المسير لهذه المنطقة. بمعنى أنه كمان وراء كل نجاح في شكل من أشكال المعاناة، وهي رسالة فلسطين ورسالة أبطال فلسطين وهي البلد اللي بتحب العلم ولكن اليوم بتجتاز كل الظروف الصعبة. وبالتالي حبيت أحكي بشكل سريع عن موضوع توجيه وموضوع التفوق. ميدانين يا أبو أحمد، الغارات الإسرائيلية ما توقفت على مستوى قطاع غزة بشكل شبه يومي، أنا أتحدث إليك، والطيران المسير بشكل مكثف في مناطق متقطعة على امتداد قطاع غزة سواء من الجنوب إلى الشمال. بالأمس كان في استهدافات، أبرز هاي الاستهدافات كان لسيارة واغتيال لمدير الأمن الداخلي في المنطقة الوسطى وائل الداوي والضابط رامز أبو زريق في قصف سيارة جنوب مدينة خان يونس. كذلك أيضا استشهاد مواطن في شارع 5 في استهداف آخر من الطيران المسير. أيضا وصول شهيد من دوار 17 في مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء بعد اطلاق النار عليه من قبل الاحتلال المتواجد في المناطق الشرقية. أيضا ميدانيا شهدت مناطق جنوب خان يونس، مناطق شرق شمال خان يونس، مناطق شرق مدينة غزة قصف مدفعي في الساعات الماضية، وأيضا لغاية هذه اللحظة يستمر إطلاق النار العشوائي بالتحديد في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وهي تصل أيضا لخيام النازحين، وهذا الأمر مستمر الأسبوع الثالث على التوالي. كان هناك يعني بالأمس خبر متعلق بالموافقة الإسرائيلية على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة، ولكن أريد أن أربط هذا الأمر بما يحدث ميدانيا. الجيش الإسرائيلي وخلال العمليات العسكرية في الأيام والأسابيع الماضية قام بإنشاء سواتر ترابية خاصة في المناطق الشرقية داخل وعلى متاخم الخط الأصفر بطول 23 كيلومتر. هذه السواتر الترابية التي تأخذ يعني مرتفعات كبيرة جدا، إضافة إلى الخنادق التي تتقدم هذه السواتر الترابية، إضافة إلى تقديم وعمليات عسكرية لإنشاء سواتر ترابية جديدة في شمال قطاع غزة، وبالتحديد أيضا في مناطق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. وربما هذا الأمر يأتي في إطار التحضير ربما لدخول القوات الدولية، ولكن على الأرض لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي تغيرات على مستوى قطاع غزة. كل التغيرات الحاصلة وخاصة على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد إنشاء مواقع ونقاط عسكرية وسواتر ترابية داخل الخط الأصفر ربما يؤشر إلى قرب دخول القوات الدولية التي ستقيم في المناطق الشرقية الجنوبية لقطاع غزة وبالتحديد في منطقة معبر كرم أبو سالم.
0: شكرا مصطفى جبر من غزة، حكى عن الأوضاع والظروف الميدانية والتطورات المرتقبة لحدوثها في غزة مع الموافقة على إدخال مجلس السلام والقوة الدولية. وقبل أسبوع أو أقل من أسبوع دخلت يعني طلائع استكشافية من أفراد القوة المغربية التابعة للجيش المغربي، والتقت بقادة عسكريين إسرائيليين وغيره لمعاينة بعض المناطق وين حيكونوا كيف حيكونوا. أكيد كل هذا حيتم ضمن عملية تنسيق عسكرية وسياسية وخدماتية ولوجستية وكل هاي التفاصيل في المنطقة من شرق الخط الأصفر داخل قطاع غزة، وإنه إقامة هاي المعسكرات لهاي القوات لحفظ بين قوسين السلام وحفظ مش عارف شو هو يعني تواجدها في هاي المنطقة.

أكد تماما بهذا الموضوع، ولقدام بتصير هي نواة الحالة الفلسطينية المستقبلية إذا ما تم عمليا ضم الضفة وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني فيها، أو المشروع السياسي أو الحالة السياسية أو البقاء السياسي. اليوم هاي القصة في غاية الأهمية، وهي حتكون محور حديثنا التالي مع الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه قديش إحنا اليوم قدام تغيرات استراتيجية حقيقية قاعدة بتتهيأ وبترتسم في المنطقة.

إذن هذا الملف للمتابعة سيداتي وسادتي مع دكتور عوض، لأن نربط ما بين التطورات اللي قاعدة بتصير في غزة والأحداث الميدانية في الضفة الفلسطينية والاستفراد بالمواطنين العزل من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه وتبادل الأدوار. إذا ما كان هناك صورة واضحة اليوم أمام الموقف العربي الرسمي وحتى الشعبي والإسلامي أيضا الضاغط من أجل رفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني، لنشوف، لأنه اليوم في تحرك دولي تقوده الولايات المتحدة، في باكج ملفات كبير قاعد بصير، بتحسي مش صفقة القرن، هي يعني باكج كامل. اليوم أمريكا بتقول للسعودية بدنا نعطيكم نووي بس بشرط صغير، تعترفوا في تل أبيب أو في إسرائيل. هلا الإسرائيليين السعوديين بيقولوا لهم إنه إحنا ممكن نطبع مع الإسرائيليين بس كتعطوا الفلسطينيين حقهم. الإسرائيليين بيقولوا لا، إحنا ما مناش علاقة في هذا الموضوع، إحنا ما نتعاملش. ففي إشي عمر فرض أمر واقع، في اعتراف مثلا بحالة فلسطينية يمكن يعطونا شوية. صفقة القرن كانت تقوم على إنشاء حالة فلسطينية في غزة تمتد في سيناء شوية، وإنهاء ملف الضفة ويكون تابع لإسرائيل ضمن كنتونات فلسطينية ما يعرف بضم الضفة اللي قاعد بصير الآن عمليا، يعني عسكريا قاعد بصير، لأنه اليوم الضفة قاعد بتتحول لمناطق المثلث. عمركم دخلتوا على مناطق العربية في الداخل أو البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل؟ هذا اللي قاعد بصير، هي عبارة عن كنتونات عربية فلسطينية داخل الكيان الإسرائيلي وترتبط بيعني مداخل وكذا وإلى آخره، وإلها مجتمعها وإلها بعرفش إنه هذا الموضوع يعني، وكأنه عملية الضم قاعدة بتصير على قدم وساق من خلال شق الشوارع والطرق وإقامة البؤر الاستيطانية. اليوم أنت لما بتشوف المستوطنين بيبيعوا عنب وتين وكذا على الالتفاف قدام الخليل، وبطل المواطن الفلسطيني قادر يطلع هناك، وأي وقفة فلسطينية بيجيها مستوطنين، وتعرف شو الترتيبات لقدام بكل هاي الحالة. هلأ بدي يعملوا مثلا، ما بدي أقول دولة كيان فلسطيني في غزة، بدهم يضمنوا أنه من هلأ 30 ألف سنة ما يفكرش واحد فيهم يطلع على جال السلك يشوف إذا في غبرة أو إذا في يعني عصفور واقف ولا مش واقف، من باب كي الوعي الأبدي في هذه القصة. هلأ يمكرون ويمكر الله، في النهاية في يعني خطط إسرائيلية أمريكية سياسيا وممكن عربيا تتماوه بشكل أو بآخر معها، بس قديش بتزبط أو بتزبطش هاي بتراهن أنت على الحالة الفلسطينية. فاصل، نحكي بهالتفاصيل هاي بعد الفاصل.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

0: على نتيجة أنه هناك مخطط إسرائيلي، هناك صراع خلنا نقول ما بين رؤى، ما بين قوى قد تكون أمريكية إسرائيلية في المقابل عربية إسلامية أو دولية أو أوروبية، يعني كل حدا له رؤيته لطريقة حل هذا الصراع، بتقاطعوا في بعض النقاط وبيختلفوا في نقاط كثيرة، وأحيانا الإسرائيليين كما دائما مش أحيانا يستبقوا كل شيء بفرض أمر واقع. شو اللي قاعد بصير في الضفة اليوم دكتور؟
1: إسرائيل عمليا تعظم من قوة الضفة الغربية وكأنه هي ملالة بالبنى الإرهابية وأوكار الإرهاب ومعسكرات التدريب والتجنيد والتذخير والتجهيز وكل ذلك، يعني من أجل تبرير سياستها لضم الضفة الغربية المحتلة، لتفكيك الشعب الفلسطيني، إفقاره وتهجيره، وأيضا القضاء على الحل التسوي على الإطلاق. إسرائيل بوارد أنه تفرض ضم على الضفة الغربية المحتلة بشكل أو بآخر، ولا تعترف طبعا للحقوق الوطنية الفلسطينية على الإطلاق، على الإطلاق. باعتبار نحن شعب مخترق ومختلق وخيالي، ولنا سبب ما يجري في الضفة الغربية المحتلة هو إسرائيل الرسمية، هي التي تقوده، هي التي تغذي وتغطي، وهي التي تموله أيضا وتغطيها حتى قانونيا. بالتالي ما تفعله إسرائيل الآن، بعيدا عن فكرة العيد الانتخابي تبعهم والحمى الانتخابية تبعهم، هذا طبعا موجود أكيد، لكن نحن نتحدث هنا عن برنامج يعني مشغول عليه، متعوب عليه، ممول، محمي، ولذلك الأمور خطيرة جدا جدا، ويعني ممكن جدا لا سمح الله يكون هناك يعني خطوات دراماتيكية كبيرة جدا خلال الأشهر القادمة يعني. وهذا الأمر خطير، يعني كما تفعل إسرائيل في قطاع غزة وتقطف منه 70% تحت الاحتلال الإسرائيلي تماما، والآن هي أيضا تقطف 60% و66% من الضفة الغربية المحتلة، بالتالي الأمر خطير وخطير جدا حقيقة.
0: طيب هاي الخطورة هل يقابلها محاولة لمنع الذهاب نحو تطبيق هذا السيناريو؟ صمود الشعب الفلسطيني لازال هو الثابت الوحيد، لازال هو القادر على أن يعني يظل موجود، لكن كمان قاعدة الأمور بتلاحقوا في تفاصيل حياته اليومية، اليوم لا قادرين نعبي سولر ولا قادرين نشتري، يعني مش قادرين نعمل ولا إشي كمواطنين.
1: الفلسطينيين في أزمات حياتية، الحركة، التعليم، الوقود، الجسر، التكدس، الشكل، الرواتب، بالإضافة الآن الهجمة الاستيطانية الغير مسبوقة، كل ذلك عمليا هو بيؤدي لنتيجة واحدة، أنه تحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم. وبالطبيعي يعني أنه بس يمكن في حياة الفلسطينيين الجحيم شو بتصير؟ في سيناريات معروفة بعد ذلك، يعني التهجير، وهو تهجير فعلي، مش مش مش مش ناعم كما يقال، لا تهجير قسري. ايضا الاقتتال الداخلي، العنف الداخلي، ايضا المواجهة المحتل بالاشكال المتاحة، وهذا ايضا يعني اسرائيل عمليا هي التي تحذر منه مش احنا، يعني
0: او كمان دكتور الموافقة، او كمان عفوا منك الموافقة على اي طرح يقدمه الاحتلال.
1: يعني ليش انا احترام لك سبقت بالكلام وانا اتفق معك فيه انه موافقة عمي خلصونا من الحوائج، في انا 1000 حاجز يا صاحبي، 1000 حاجز يعني فيش دولة في الدنيا تعمل 1000 حاجز، هسا مش 1000 حاجز بس، هسا في جوا البلد، جوا القرية، جوا البلدة في سواتر ترابية ومكعبات، يعني حتى في القرية الواحدة انت بتقدرش تتحرك. يعني انا بتحدث هنا عن نماذج حقيقية، انا ما لا اتخيل ذلك. بالتالي تصور انه ذلك، عودة لكلامك وانا اتفق معك فيه وسبقت بالكلام، انه القبول في اي حل، لانه الفلسطيني زي اي بني ادم في الدنيا بده يعيش حياته، يعني بده يطلع من بيته، بده يتحرك سيارته، يروح على حقله اذا ظل حقل اصلا، يعني يروح على مدرسته، يروح على مستشفاه. وبالتالي نعم، هذا جزء من السيناريوهات المطروحه بعد انك تحاصر الفلسطينيين، بيكملوا اي حل، حتى لو كان ينتقص من حقوقهم السياسيه، بمعنى انه بيقدموا حقوقهم الطبيعيه على حقوقهم السياسيه. طبعا هذا مش يعني مش بديش اعيب على حدا ولا ازود على حدا، ولكن هذا ايضا هذا حقيقي وصحيح ومطروح. شوف اهل غزه، شوف أهل غزة الآن أهل غزة اللي عمليين سلبوا من شربة المي. شو لأن شو بده تقوله بدك دولة فلسطينية ولا شربة المي؟ بده شربة المي الآن على الأقل.
0: بمعنى أنه اليوم يتم الضغط على المواطن من أجل إخضاع، من أجل خلنا نقول ابتزاز المواطن في رغيف الخبز، في العمال، في الوظيفة، في المقاصة، في المحروقات، يا رجل اليوم في ضجة في البلد أنه البنوك معها أسبوع، ما بعرف شو هاي اللي لها 10 سنين.
1: نعم البنوك الإسرائيلية بدها تفصل على كتب المالية مع البنوك الفلسطينية وعند إذن على فكرة عند إذن شوف المشكلة الحقيقية بصير الغذاء مش بس الوقود، الغذاء كل مشاكل الحياة، الاستيراد، التصدير، تبادل النقدي، كل هذا الأمر يتم يعني اختلاله وبالتالي بتؤدي إلى مشاكل حقيقية في المجتمع الفلسطيني.
0: ألا يجعلنا هذا
1: هاي قضية مفتعلة بالمناسبة، هاي بدها قرار سياسي بتحل كل شيء. كان شو الحجة؟ انه البنوك الاسرائيليه خايفه من التهمه بانهم بيتعاملوا مع اموال ارهاب. طب انتم البنوك الفلسطينيه مسيطرين عليها، الكل مسيطر عليها، في هناك مراقبه اوروبيه وامريكيه واسرائيليه على اي حركه. يعني انت يعني يجيك 100 دولار بيسالوك عنها ما يعني. وبالتالي هذا الكلام كلام من اجل اذلال واخضاع الشعب الفلسطيني وتحويله بدل ما يطالب كما قلنا بحقوق سياسية تصير يطالب بحقوق أساسية مش سياسية. وبذلك نعم هذا يدفع دفعا الفلسطيني إلى أنه يعني يقبل. والمناسبة شو يعني شو أصلا هدف كل ما يمارس ضده؟ شو الهدف؟ الهدف زي ما كان سموتريتش، إن ثلاث سيناريوهات، إما العبودية أن تكون عبد وعامل عندهم، أو تموت لأي سبب الأسباب، أو تهاجر. هذا هو السيناريوهات في سموتريتش وكل الأزمات. وعلى فكرة سبب كبير من الأزمات سموتريتش بالمناسبة
0: طبعا
1: يعني هذا الاستيطان سموتريتش، البنوك سموتريتش، الاستيطان لا سموتريتش ورا كل هذا الأمر. طبعا سموتريتش لحاله يعني مش همان منعباش بس عن سموتريتش، سموتريتش وحكومة إسرائيل. إذن بالتالي إحنا قدامنا خيارات، يعني زي ما قلنا خيارات كلها يعني أسوأ من بعض البعض، القبول بالواقع، الهجرة، العنف الداخلي، أو مواجهة المحتل. طبعا مواجهة المحتل لا هي حساباتها كثيرة. اليوم أنا كتبت مقالي ونشروها عندكم في المقال بموقع عندكم أنه الناس تعرف مصلحتها، بمعنى أنه ما حدا يعطي الناس نصائح معلبة وجازي أنه اعمل كذا ما تعملش كذا. الجمهور يعرف حساباته، عنده خبرته الطويلة، عنده انتفاضتين وغزة وإلى آخرين، عنده حساباته، عنده معرفته وعنده ذاكرته أيضا. وبالتالي جمهورنا الفلسطيني ما حدا يطلب منه إشي، هو بيعرف كيف يتصرف وانت يتصرف وبأي طريقة بتصرف وبأي أدوات بتصرف وبأي زمن بتصرف.
0: السياسي الفلسطيني كيف يواجه، كيف يدير، طالما احنا اكتشفنا هذا الأمر، لا بنوك مستقلة ولا نفط مستقل ولا معابر ولا يعني ولا إشي. احنا اليوم نكتشف حقيقة قاعدة يعني ولا حاجة في عندنا سلطة عليها في البلد بشكل أو بآخر، بينما نمارس السلطة على بعضنا. يا دكتور قديش هذا كمان بيحط السلطة في موقف محرج جدا، بأن وجودها أصبح يعني وجودها ضمن هذا المعيار، وإن كان هناك مشروع وإن كان هناك نحو الدولة وإن كان هناك عناوين كبيرة جدا، لكن أنا بدي أفهم أنه في المقابل هناك حكومة إسرائيلية، في المقابل في عندنا مسمى حكومة فلسطينية، قيادة فلسطينية وأحزاب فلسطينية، كل هذه التشكيلة موجودة بالمسميات.
1: شو أستاذ عادل، احنا محتلين بشكل مخزي، محتلين يعني بكل شيء. يعني انت زي ما كان وزير المالية الفلسطيني، 90% من وارداتنا من اسرائيل و 60% من صادراتنا لاسرائيل، والباقي بمر من عبر اسرائيل. ميتنا، غازنا، كهربتنا، تلفوننا كله من اسرائيل. يعني احنا محتلين، اوراقنا الثبوتية، احنا عندنا السجل المدني. وين السجل المدني؟ عندك انت ولا عند الاسرائيلي؟ بالتالي يعني كل شيء ما مرتبط بس. احنا زي ما كنا احنا محتلين بشكل يعني ليس لنا سيادة لا على الأرض ولا على المعابر ولا على الثروات على الإطلاق. بالتالي السلطة الفلسطينية عمليا خلينا نسميها القيادة الفلسطينية مش السلطة الفلسطينية القيادة بمعنى السلطة والفصائل والنخب والقوى الاجتماعية كل هؤلاء يعني في بتحركهم هوامش ضيقة جدا جدا يعني وتأثيرهم قليل جدا على الأحداث وخاصة أنه في فجوة بين القيادة وبين الجمهور والجمهور صارت أولوياته مختلفة وصار هناك يعني عقوبات هائلة والسقوف تنخفض والمطالب الدولية تزيد أكثر وأكثر والتسوية السلمية بتبتعد أكثر وأكثر وبالتالي فيش إنجاز لحدا. لهذا السبب نعم إحنا في أسوأ حالتنا. السؤال إنه شو نعمل شو نساوي مرة أخرى هذا الكلام شو نساوي شو نعمل. أنا ولا مرة بكيت معك أستاذ عادل وكل واقترحت شو نعمل لأنه فكرة شو نعمل إنه أنا أقدم كتالوج كأنه يعني هذا حقيقي ومشتغل على الكتالوج هذا كلام مش صحيح. أنا بقول إنه هذا الجمهور سيد نفسه يستطيع أن يعرف ويضع أولوياته وخياراته طيب
0: هذا الجمهور لكن هذا الجمهور لكن يعني خليني أقول يا دو أنت قلت سموتش قصتنا عند سموتش تمام وهو عضو بالحكومة في المقابل شو نعمل فلسطينيا هذا مش من اليوم هذا اليوم بيشتغلوا له قاعدين سنين شو نعمل فلسطينيا على الصعيد الحزبي والفصائلي والرسمي والقيادي والسلطة والمنظمة لمواجهة هاي المخططات وهي الحقيقة
1: خلينا حط المسألة بطريقتي في خيارات يعني خيارات انتحارية وفي خيارات معتدلة ترى انه الهجمة قوية جدا جدا جدا وانه دول كثيرة يعني خضعت لأمريكا وإسرائيل وانه احنا الآن في مرحلة انحسار في مرحلة جزر وعليك تتعامل مع هذه الحالة بانك انت ضمن حالة جزر تماما لا أحد وراءك ليس هناك ظهير الغزة أبيدت ما حدا تحرك وبالتالي أنت شو قدامك بدك تتعامل مع هاي الحالة بأقل ما يمكن من القدرة على البقاء والاستمرار والتكيف. الحل الانتحاري أو سميه الحل سميه لك إياه حل الانتحاري هو اشتباك مع الحالة اشتباك معها وليكن ما يكون. برأيي المتواضع صديقي العزيز أنا الجمهور اللي هو محاصر وبتاكل وعنده عقدة ثقة وعنده فجوات وإلى آخر الآخرين أعتقد أنه عنده حساباته المختلفة أيضا وبالتالي يعني قدامنا حلين إما أنه نروح لحل كما قلت تقفز في الهواء وبالتالي وليكن ما يكون أو أنك تتعامل مع حالة في دول كبيرة خضعت وبالتالي بدك تقول لحالك وهذا على فكرة جزء من القصة بلاش خطاب النصر هذا اللي احنا سمعناه بلاش خطاب النصر خلينا نبقى واقعيين جدا احنا في مرحلة جزر العالم العربي متفكك ما حدا ورانا شفنا غزة شو صار فيها وبالتالي تتعامل مع حالة بالغة القوة والقسوة والوحشية والعنصرية وبالتالي انت عليك ان تبقى يعني ان تمارس حياتك وردود أفعالك بالحد الأدنى الذي يحفظ لك البقاء.
0: أفهمك تماما دكتور. فيما يخص غزة
1: أرجو أني أكون لو سمحت لي
0: تفضل
1: أرجو أن أنا لا كأني لا أقول كلاما يعني ممكن جدا لو فيش يعني ممكن ينتقدون الناس أنه شو بتحكي بس أنا محلل هنا مش مصطلح
0: طبعاً, طبعا
1: أنا المحلل أنا يعني أنا أتكلم بمعنى بين قوسين الموضوعية لأنه ربما بس نحط الأشياء ونصفها جيدا ممكن تبدو بشعة وقبيحة ولكن ها هي الحياة يعني بشعة وقبيحة يعني
0: نعم. فيما يخص غزة دكتور واليوم الكابين الصري اللي بيوافق على إدخال مجلس السلام القوة الدولية كذا إلى آخره كمان شوي ممكن نقول إدارة غزة لم تعد فلسطينية خرجت من المعادلة الفلسطينية غزة بكل أسف وحتى يمكن هلا على رأيك حدا يتفاجأ من هذا العنوان تم سلخ غزة من الحالة الفلسطينية.
1: شفت عندما نتحدث بواقعية شديدة شو بصير إنه إلى هنا وصلنا وعلى فكرة إذا يعني أخذوا 70% من غزة بدهم يأخذوا نفس النسبة يبدو من أو بيخططوا يأخذوا نفس النسبة من الضفة الغربية المحتلة وبالتالي ومسألة إذا نجحت الأمور في قطاع غزة يمكن تحرمها على الضفة الغربية المحتلة وإنه خلاص هاي اللي عندكم يعني ومن غير وبتصير بدل في حقوق سياسية في إدارة أمنية وبدل ما نحكي عن حقوق سياسية كما كنا بنصير نحكي عن حقوق أساسية وبصير ما يسمى بهندسة الديموغرافيا. فقاعات في غزة ومحاشر في الضفة الغربية المحتلة. لاحظ فقاعات في غزة الآن بيحكوا عن فقاعات. تعرف يعني فقاعات هاي الأمنية؟ إنه البني آدمين بينحشروا بمحل وبتحت ضغط أمني وطبعاً بيصيروا يعتمدوا على المساعدات وإلى آخره ومراقبين أمنياً. وفي الضفة الغربية المحتلة نفس الشيء، قرى ومدن منعزلة عن بعض البعض ومحاصرة وأيضا تعتمد على المساعدات الدولية. إذن بالتالي في عندنا مشكلة كبيرة، يعني مش بس نحكي عن فصل غزة ووضعها تحت الوصاية الدولية، أيضا ممكن جدا تعميم ذلك على الضفة الغربية المحتلة وإسقاط فكرة الدولة الفلسطينية.
0: يمكن عذرا يمكن
1: خلت النسيج الاجتماعي الفلسطيني،
0: يمكن الإسرائيليين ما يقبلوش
1: قطاع غزة عمليا هي تفصل بين الأسر وتمنعهم من بناء وحدات سياسية وتمنعهم من بناء مستشفى، لأن المستشفى سيكون دولي واللي مسيطر عليه دولي، وعشان تأخذ هاي الخدمة أنت لازم كنظيف أمنيا إلى خلاخ. يعني بالتالي قدامنا أزمة كبيرة جدا جدا. الآن ممكن يعطوك علاقة رمزية ما بينك وبين غزة، يعني علاقة رمزية إنه هذا الشرطي تابع للجنة الوطنية لإدارة غزة اللي هي مكونة أو مؤلفة بموافقة من السلطة الفلسطينية
0: ذاتية، مسؤوليات مدنية محدودة ذاتية، لكن بعد أمني جداً. بعد عسكري، نعم، بعد تنسيق، نعم، كذا إلى آخره. الفلسطين ما هو مش دخل أبدا،
1: مش حيصير قبل الانتخابات. ولا يمكن لهذه الحكومة المتطرفة هذه إنه تعمل هذا الشغل بدون ما يكون وهي في حالة انتخابات، لأنه إذا عملت أي إشي ضد الرغبات المجنونة للجمهور الإسرائيلي تسقط هذه الحكومة. بالتالي مش راح يبقى يتحرك إشي قبل ما إلا بعد الانتخابات. يعني
0: بس بتوقع دكتور انه نسخ هاي القصة اللي بغزة على الضفة بزبطش، لانه هم بدهم اياها، بدهم يبلعوها، بدهم يضموها وتتحول هاي كنتونات. يعني احنا باليوم بنشوف كيف، انا بتخيل كالتالي، كيف كأنك ماشي بمنطقة المثلث انت داخل، عفوا يعني على المصطلحات، داخل اسرائيل في اوتوستراد، هون الناصرة، هون كذا، لكن انت عمليا داخل اسرائيل. هون انت بتصفي، هون الخليل، لا هون حلحول، هون رام الله، هون جنين، داخل إفراط وداخل معلي أدوميم وداخل أرائيل وكل هاي المناطق. هيك أنا حاسس إنه
1: هذا إنه الكل تحت الفضل الإسرائيلي، هذا صحيح، ولكن هم عمليا بس يحاصروا غزة، يحاصروا نابلس أو جنين أو طول كرب بالمستوطنات وبالحواجز. أنت عمليا بتستطيعش إنه تعايش 600,000 بني آدم في رام الله بدون ما يكون عندهم قدرة على التطور والزراعة والمي. هذا كله ستأخذه من إسرائيل. بالتالي صرت تعتمد أنت على إسرائيل، بعدين بصير عندك أزمات طحين ووقود، فتبدأ تستنى المساعدات. أنت عمليا تحولوك كل المدينة حولتك عالي على الآخرين، وبالتالي أنت بتبطل تفكر بأنك تعمل حزب أو تعمل
0: ولا شيء،
1: أو تعمل
0: بس
1: أو
0: تعيش.
1: نعم،
0: بس تعيش، بقول بس
1: تعيش بالضبط. وذلك ما يحدث في غزة، الفقاعات الأمنية صديقة، هاي الفقاعات الإنسانية أو المدن الإنسانية، هاي مدن محاصرة معزولة، هاي زي
0: معسكرات يعني اعتقال كبيرة.
1: نعم،
0: زي كأن معسكرات
1: ذلك. وبالتالي أنت عمليا بنتزعوك من نسيجك الاجتماعي والسياسي وبحطوك وبيسيطروا عليك طول الوقت. يعني هذا للإخضاع والسيطرة. هذه النموذج إذا نجح يمكن تعميمه هون بطريقة أقل، ربما أقل قسوة، ولكن ممكن جدا يكون، لأنه شو مثل يكون محاشر ومعازل أو بنتستونات زي ما بيقولوا. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك أنت بتكون داخل معزل وتعتمد في حياتك على الآخرين، المساعدات، الرقابة، طبعا كل شيء صير تدخل عليك شاحنة بدهم يفتشوها وشو فيها الشاحنة، وهذا العدس مليح ولا مش مليح، ممكن استعماله ولا مش عارف ايش. لا، بمشكلة صعبه، مشكلة كبيرة جدا على فكرة. لذلك إسرائيل إن ظلت بهذا النهج هي تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين واستسلامهم وتحويلهم من مجتمع إلو حاضر ومستقبل إلى مجتمع هامشي وعالي على الآخرين بحيث أنه يتضاءل ويموت.
0: يمكن طولت عليك بس عشان ما تضلش الصورة كمان سوداوية في ذهن المواطنين انه هاي مخططات يعني اسرائيلية بيحاولوا تطبيقها بالقوة العسكرية المطلقة والقوة الغاشمة كمان، رغم انه في اصوات داخل اسرائيل من المؤسسة الامنية الاسرائيلية بتقول لترامب لما تلتقي مع نتنياهو امنع الكارثة، 600 مسؤول امني اسرائيلي وقعوا على وثيقة بعثوها لترامب بان نتنياهو يلعب بالنار مع الفلسطينيين في اخر ما تبقى لهم.
1: أنا أرجو ذلك، أرجو ذلك أن يكون هناك في صوت متعكر في إسرائيل. طبعا يعني لا أعول كثيرا على هذا الصوت، لكن هذا صحيح، يعني ربما تكون المؤسسة الأمنية أو على الأقل المؤسسة الأمنية عميقة في إسرائيل تعرف أنه هذا يعني أنك أنت بتحلش الصراع، أنت بتدير الصراع وأنت بترحل المشكلة، يعني اليوم ما انفجرتش في وجهك بعدين تنفجر بوجهك، بالتالي هذا صحيح. لكن بدي أقول الوجه الجيد في المسألة، يعني مش كلها سوداوية، بمعنى أنه إسرائيل لا تستطيع أن تفرض بالقوة ما لم تستطع أن تفرضه بأي محل ثاني يعني. وبالتالي حتى لو نفترض أنه في نجاح جزئي لهذا الأمر، هذا سينفجر كما قلت بعد سنة سنتين ثلاثة. يعني أولا، ثانيا العالم العربي يتغير بعد الحرب باي مع إيران، العالم العربي سيتغير وسيكون له أجندات أخرى مختلفة. أيضا
0: الديموغرافيا دكتور من المهر للبحر،
1: أمريكا أوروبا تتغير من الداخل، نعتقد أنه أي انتخابات يعني في أمريكا مثلا ممكن يكون تغير، والآن الكل بيصرخ أنه في أمريكا الجمهور الأمريكي ينقلب على إسرائيل تماما. بالتالي لا، مش ما يريد ما تريده إسرائيل ينجح.
0: نعم.
1: وإحنا صلنا 100 سنة بالصراع مع إسرائيل، مش كل ما تريده إسرائيل تنجح يعني.
0: حتى لو راح الهيكل
1: نتحدث هنا بعين يعني متفحصة
0: بالضبط
1: للخطط الإسرائيلية، وهي خطط يعني حقيقة مرعبة حقيقة.
0: بالضبط. يعني نقطة كمان على ذيل الحديث كله، أنه ما بين عدد السكان المواطنين الفلسطينيين والإسرائيلي مقارنة مع الإسرائيلي ما بين النهر والبحر، حتى لو أزالوا كل الأجسام الفلسطينية والمسميات والهيكليات الفلسطينية وتعاملوا مع سكان اليوم، بتحكي عن النمو الديموغرافي للسكان الفلسطينيين للمواطنين الفلسطينيين يتفوق على الإسرائيليين
1: وجملتي بإضافة لهذا الكلام اللي تتحدث به أستاذ عادل.
0: نعم.
1: الاحتلالات في التاريخ، الاحتلالات كل احتلالات التاريخ انتهت إما بعضها بنهاية عادية أو نهاية مرعبة، وعلى إسرائيل تختار كيف تنهي احتلالها للشعب الفلسطيني، أي نهاية تريد لهذا الاحتلال.
0: أشكرك جزيل الشكر، أي نهاية تريد لأن هذا الاحتلال سينتهي. دكتور أحمد رفيق عوض، أشكرك للحديث في هذا الملف في هذا السياق، مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية. يعني احنا شخصنا الصورة بالأول، الإسرائيليين وين رايحين، شو بدهم، شو قاعدين بيعملوا الآن في هاي اللحظة، ولكن هل هذا هو قدرنا؟ هل هذا ما يريده الله؟ هذا ما سيقره الله؟ يعني هل إنه هم اليوم بيشتغلوا بالمشيئة الإلهية؟ أم أن المشيئة الإلهية لها شأن آخر، لها رأي آخر؟ أم أن شعبنا الفلسطيني أيضا بالمشيئة الإلهية له قرار آخر؟ بمعنى إنه الإسرائيليين لو استطاعوا أن يبتلعوا الشعب الفلسطيني من السنة 48 لابتلعوه، ولكن حتى الآن ظل هذا الشعب وظل على أرضه، تمسك بكل ما تبقى من خيوط أمل وظل على هذه الأرض. قد ما يكون في الاستيطان ومستوطنات وزرع تلال وجبال وكذا وإلى آخره، اليوم المواطن الفلسطيني حتى لو فيما تبقى من خيمة هو قاعد في كينونته الفلسطينية بشكل أو بآخر. يمكن الفترة هاي في غاية الصعوبة، مش بس في غاية الصعوبة، في غاية الخطر كمان، بس المشيئة الإلهية دائما لها رأي آخر، لها شأن آخر، لها رؤية أخرى ولها قرارات أخرى. وكما قالها دكتور أحمد، نحن نؤمن إيمان قطعي وتام بأن هذا الاحتلال سيرحل، وعليه أن يختار الطريقة التي سيرحل بها عن أرضنا.

دوليا أعلنت إيران اليوم بأنها ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق غارات الجوية في وقت قالت واشنطن بأن قرار وقف القصف مؤقت يهدف لإتاحة المجال أمام المفاوضات. يعني ارخي برخي

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. إذن معكم لمتابعة المستجدات والأخبار المختلفة. تعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية في هذه الأثناء جلسة للنظر في الدعوة التي رفعها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ضد سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية والإدارة المدنية للمطالبة بإعادة توسيع ساعات عمل معبر الكرامة وإنهاء القيود التي تؤثر على حركة المسافرين والبضائع. تستند هذه الدعوة للأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص الفلسطيني نتيجة تقليص ساعات عمل المعبر وما يترتب عنه من الحدث. مباشرة سيداتي وسادتي نتحدث للسيد محمد غازي الحرباوي رئيس اتحاد المعادن الثمينة. سيد حرباوي صباح الخير.
1: صباح النور إلى كل المستمعين.
0: أهلا أخي مهند والله يعطيكم العافية. شاركتم في هذه الدعوة في هذه الجلسة أيضا، تعطينا تفاصيل من مشاركتكم سيد حرباوي ضد لرفع الدعوة ضد سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية.
1: يعني بداية أنا الآن مستشار الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
0: نعم.
1: ثانيا الجلسة هي بالمحكمة العليا وليس
0: العليا. نعم.
1: أي نعم. طبعا هذه الجلسة كانت موضوع ثلاث قضاة، حضر عدد كبير من رجال الأعمال حضر لهذه المحكمة لحضور هذه الجلسة، وكذلك المحامي الموكل من قبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
0: تمام.
1: وكان والحمد لله كان موفق في طرحه وفي نظرته لهذا الموضوع، وأعتقد أنه كان يعني موفق واستطاع إلى حد ما إقناع أعضاء المحكمة المكونين من ثلاث قضاة. طبعا هذا هو الشعور العام أو الانطباع العام الذي تولد لدينا بأنه كان موفق. طبعا الحكومة وسلطة المطارات أيضا كان لدينا شعور بأنها لم تكن موفقة فيما طرحته من أسباب للوضع القائم. طبعا القطاع الخاص والسيد مصطفى نصار الذي هو بشكل شخصي رفع هذه القضية، وطبعا الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رفع هذه القضية. لدينا انطباع بأنه إن شاء الله إذا لم يؤخذ بالاعتبارات السياسية أن يكون هناك توجه لفتح أو زيادة فتح ساعات المعبر. نحن نطالب بأن يكون فتح 24 ساعة كما كان في فترة من الفترات. وطبعا تم تبيان الأسباب لهذا الطلب. طبعا كانت الحديث بشكل إنساني وأيضا من ناحية قانونية، من ناحية قانونية وبشكل إنساني، لماذا يجب فتح هذا المطار لفترات أطول ولمدة 24 ساعة؟ نأمل أن يكون هناك جواب إيجابي، والحمد لله. يعني نعتقد أنه الآن هناك من قرأ الجرس في هذه المواضيع المواضيع الحساسة. طبعا هذه المواضيع هي دعم للحكومة، وأيضا هي تخرج من نبض الناس والشارع العام والرأي العام، وبالتالي يعني إحنا نتمنى أن يكون هناك استجابة، ولدينا شعور بأنه إن شاء الله راح يكون هناك استجابة حتى لو لم تكن بطلبنا 24 ساعة، إلا أنه ممكن زيادة ساعة عمل المعبر.
0: من ناحية فنية أنتوا قدمتوا المرافعة من خلال المحامي.
1: طبعاً.
0: بعد هيك يعني هل رفعت الجلسة للنظر فيها في وقت آخر مثلا؟ شو التفاصيل الفنية؟
1: طبعا الجلسة لإعطاء الإجابة في وقت آخر.
0: نعم، في وقت لاحق. ذكرت شغلة بأنه يعني هذا من واقع المسؤولية.

0: الشاحنات التي تدخل من خلال هذا المعبر إلى الأراضي الفلسطينية.
1: تمام.
0: وإحنا أصلاً يعني إذا إحنا يعني كمان الأصل أن نطلب أن يكون لنا الحق بالخروج من كافة المعابر الموجودة على الحدود أو الحدود الإسرائيلية، سواء كانت مطار الشيخ حسين أو أي مطار آخر، وبالتالي نحن نعتقد ونؤمن بأنه هذا حق إلنا، ونتمنى أن يعني في مرحلة لاحقة أن نتابع هذا الموضوع.
1: الجهات الرسمية الفلسطينية كيف تعاطت مع هذا الموضوع؟ قديش كانت قدرة أو نسبة التنسيق بيناتكم سيد أبو
0: يعني مهند؟ الحكومة الفلسطينية أيدت هذا التوجه، وكان هناك قبل 3 أو 4 أيام رسالة من دولة رئيس الوزراء إلى السيد نصار نصار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، رئيس المجلس التنسيقي، تؤيد وتدعم هذا التوجه، ويعني تبارك هذا التوجه وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة. طبعا يعني نحن نعتقد أنه أحيانا يعني القطاع الخاص عندما يتحرك وعندما يكون له كلمة تكون مؤثرة بشكل كبير وبشكل كبير جدا لدى الجهات الأخرى.
1: متوقع وقتيش ممكن يصدر الحكم النهائي أو القرار؟
0: والله يعني أنا لا أعلم،
1: ما أعطوته،
0: بس أعتقد أنه ممكن خلال أسبوع يكون هناك رد على هذه الدعوة.
1: إن شاء الله يكون إيجابي إن شاء الله،
0: يعني الرد أن يكون التوجه إيجابي،
1: وهذا ما نتمناه. يعني فيما يخص حقيقة حالة المعبر تحديدا، فيما يعني الأفراد والبضائع أيضا. أشكر حضرتك.
0: يعني أنا ما أود أن أقوله إنه يعني رفع الصوت دائما هو مطلوب، وهذا لمسناه من بعض الأسئلة التي يعني خرجت من القضاء بالاستفسار، وهذا يدل على إنه يعني أيضا حتى القضاء الإسرائيلي يعني لا يعلم ماذا يحصل. وطبعا عندما نقول القضاء الإسرائيلي فأيضا جهات كثيرة في الحكومة وجهات كثيرة من المنظمات يعني وحتى الرأي العام الإسرائيلي لا يعلم ماذا يحدث في على الجسر بشكل خاص. وبالتالي يعني نحن نقول بأن رفع الصوت والمطالبة هي مطلوبة في كل الأمور، وخاصة الأمور التي نعاني منها وفيما يتعلق بالأمور الإنسانية بشكل خاص.
1: تمام. أشكرك سيد محمد غازي الحرباوي، رئيس اتحاد المعاد الثمينة ومستشار يعني حقيقة في هذا الملف تحديدا من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والمجلس التنسيقي. قديش نتمنى أنه تكون الإجابات إيجابية على هذا الموضوع. الاتحاد توجه لمحكمة إسرائيلية تسمى محكمة العدل العليا للنظر في ملف المعبر، رفعها ضد سلطة الموانئ والمعابر يعني، وكمان الإدارة المدنية اللي هي الإسرائيلية بشكل عام، إنه تعالوا يا عم أنتوا ليش مسكرين المعبر هيك، ليش يعني ساعات العمل فقط للساعة واحدة؟ لأنه هذا كمان من ناحية إنسانية شفتوا حال المواطنين وغيره وغيراته كأفراد يعني، وكمان في موضوع البضائع إنه عمل مشكلة ومشكلة كثير كبيرة فيما يخص التوريد وغيره. إذا كانت النتيجة إيجابية يعني نقول إن شاء الله تزبط هالقصة وبصير خير. آمين.

نصيحة عابرة اللي عليه مشوار قريب من الكازيات ما يروحوش. لقد يعني شو اسمه فللت الشوارع. تفضل تفضل تفضل. بنتمنى على الإخوان بالمرور بالشرطة إنه يكونوا موجودين. يعني انت شايف اليوم عندنا يعني في صورة على صفحة الفيسبوك الآن بتبث على البرنامج كمان من وسط الإشارة الضوئية. يعني هون الإشارة الضوئية

ضوت أخضر ولا أحمر ولا برتقالي مسكرة، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تدخل شرطي فوري، دورية، موتور، راجلة، أي يعني شرطة اللي تقدر تسهل هذا الموضوع. وهي اللي هي عين سارة، يعني أتوقع على مارينا هاي الازدحامات. فاللي عنده مشوار وبيعدي على دائرة كيلو متر أفقي، كيلو متر أفقي من الكازيات، محطات المحروقات، ما يجيش هاي الطرق، البلد خاش في بعض. حول مسارك، حول طريقك، روح شمال، روح يمين، روح فوق، روح تحت، ما تروحش، ما تروحش إذا فيش عليك إشي، لأنه أنا علي إشي. إحنا على 12 ونص ولا 12 ولا يلا خيرا، هي هيك 12 وسم هيك تنتين.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا أحلى مستمعين، يا فرحة القلب ويا أغلى الحاضرين. يوم اثنين جديد وبداية مشوار، بنفتح معكم صفحة مليانة أمل وأنوار. منا لكم تحية مع طرب الحنان، منقول صباحكم فرح وقلوبكم بأمان. نبدأ معنا يومنا ومنرسم ابتسامة، ومع كل الحضور منكم تحلى الحكاية والكلام.

صباح الخير مني ناس عطل موعدة ومقدمة البرنامج ومن نزار النجار من الهندسة الإذاعية. صباح الخير. ومع أحلى موجمية 1.7 FM وقناة موال التلفزيونية على موال.ps.

حد بيشتغل سواء كان برا البيت أو جوا البيت، لكل العمال اللي بيشتغلوا بهذا الطقس يعطيكم العافية ويا فرحة النجاح يا أحلى انتصار. مبروك للي تعبوا وحققوا المشوار، لكل ناجح اليوم ارفع راسك لفوق، هذا حصاد تعبك وهذا فرحك المستحق، واللي ما حلف الحظ لا تحزن ولا تنهار، الحياة مش امتحان والنجاح إله ألف مسار، حظ أوفر يا أبطال وبكرة أجمل أكيد، يمكن تأخر حلمكم بس الحلم ما بموت ولا بحيد، مبروك للناجحين بامتحان التوجيهي وبالتوفيق للجميع.

إذن جامعاتنا جامعات مفتخرة ونقول لكل طالبات وطلاب ألف مبروك للنجاح. وفي أكيد تخصصات كتيرة بجامعاتنا, نقول لكم موفقين إن شاء الله. وبتتذكر زمان كيف كانت الحارة؟ ما كان الواحد بيعيش بس جوا بيته, كان بيعيش مع كل الحارة. باب الجار كان مفتوح, فنجان القهوة ما كان محتاج لموعد, وإذا طبخت ست البيت أكلة طيبة ريحتها كانت بتوصل للجيران قبل ما يوصلهم خبر الطبخة. كان الجار بيعرف جاره وبيعرف أولاده وبيعرف إذا حدا مريض أو محتاج أو غايب. الحارة زمان ما كانت بس بيوت جنب بعض, كانت ناس جنب بعض. الجار كان مثل الأخ. زمان إذا مرت حدا الكل بيسأل عنه, وإذا صار عنا فرح الحارة كلها بتفرح. إذا صار عزاء الكل بوقف جنب أهل البيت. ما كان في داعي للواحد يبعث رسالة على الواتساب يقول إذا احتجتوا أي إشي أنا موجود. كان الجار موجود فعلا. الباب المفتوح من أجمل الأشياء في حارة زمان, إنه أبواب البيوت كانت مفتوحة, الأطفال بدخلوا بطلعوا, والجارات بقعدوا مع بعض, والقهوة بتنصب للكل. وكان عادي جدا إنك تروح على بيت جارتك بدون موعد. أما اليوم مرات بنكون ساكنين جنب بعض سنين وما بنعرف اسم جارنا. صح والله مزبوط. قعدة العتبة. كانت العتبة مكان مهم بالحارة. الجدة أو الجارة بتقعد قدام البيت بتشرب قهوتها وبتحكي مع اللي بمر, والأطفال بيلعبوا قدام البيوت, والحارة بتكون مليانة أصوات ضحك حكي نداءات أطفال بيعين مرئين. أما اليوم فكتير من هذه الأصوات اختفت وصارت الحارة أهدى, بس يمكن أهدى من اللازم. أطفال الحارة. زمان أطفال الحارة كلهم كانوا يعرفوا بعض, بيلعبوا غميضة حجلة طابة نط حبل وسباق, وإذا واحد منهم وقع قبل ما يلحق يبكي بتلاقي 10 أطفال حواليه. وكانت الأم إذا بتاعت نادي ابنها ما كانت بحاجة للموبايل, كانت بتفتح الشباك وبتنادي بأعلى صوتها يا فلان تعا, والغريب إنه كان يسمعها من آخر الحارة. الأكل كان يجمع الناس. إذا طبخت جارة أكل زيادة بتبعت صحن لجارتها, إذا حدا دبح الجيران إلهم نصيب, وإذا حدا عمل مناسبة الكل بيساعد. كان الأكل وسيلة للمحبة مش بس شي نحطه على السفرة, والصحن اللي بيطلع من بيت لازم يرجع, وغالبا بيرجع مليان أكل تانية. لليوم هاي الاشياء. جارتنا امبارح بعثت لنا اشي هيك حلو. انت نزار في حواليكم تبعتوا لبعض؟ امك ما لا ما شاء الله. كبار السن كانوا ذاكرة الحارة. كان في شخصيات معروفة بكل حارة. ستي الكل برجع لها بالنصيحة, ابو فلان اللي بعرف اخبار الجميع, الجارة اللي اذا صار اشي بالحارة بتكون اول واحدة بتعرف. وكان كبار السن جزء أساسي من الحياة الاجتماعية, وكانت قصصهم وحكاياتهم تنتقل من جيل لجيل. وقت الشدة بتظهر المحبة. يمكن أجمل شيء في حارة زمان إنه الناس كانت تعرف بعضها وقت الشدة. إذا خرب سقف بيت الكل بيساعد, إذا في مناسبة الكل بيشارك, إذا حدا احتاج شغلة الجار أول واحد بوقف معه. ما كان في كتير من الخدمات اللي عندنا اليوم, لكن كل شيء كان في شيء يمكن نفتقده. الناس كانت تسند بعضها. يمكن الحارات اليوم صارت أكبر والبيوت صارت أجمل والتكنولوجيا قربت الناس من بعض بطريقة جديدة, لكن في شيء يمكن نتغير. زمان كنا نسكن جنب بعض ونعيش مع بعض. اليوم ممكن نكون قريبين جدا من بعض, لكن كل واحد بيعيش بعالمه الخاص. زمان كان الجار بيعرف إذا أنت فرحان أو زعلان. اليوم ممكن يمر شهر كامل وما حدا يعرف مين ساكن بالبيت اللي جنبنا.
يمكن ما منقدر نرجع الحارة القديمة بكل تفاصيلها، لكن فينا نرجع أجمل شي فيها، نسأل عن بعض، نفتح بابنا، نساعد جارنا، ونرجع نتذكر إنه الحارة مش بس بيوت، الحارة ناس.

0: نشوف حالة الطقس اليوم. مش مثل قليل الغيوم، العظمى حوالي 30 لـ 31، الصغرى حوالي 18 لـ 20. خلال الليل رياح غربية لشمالية غربية خفيفة لمعتدلة. إذا كنت تخطط لا تطلع بنهار، فمن الأفضل تشرب كميات كافية من الماء. تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعة الظهيرة من نحو 12 ظهر للأربع عصر، وترتدي ملابس خفيفة وفاتحة اللون. وين أيامك يا ستي؟ وين أيام اللي كان ما فيها موبايل ولا انترنت ولا واتساب ولا إشعارات بتقطع الحكي؟ زمان إذا بدك تحكي مع حدا كنت تروح لعنده، إذا بدك تعرف شو صار كنت تسأل، إذا بدك تشوف أصحابك كنت تنزل على الحارة. ما كان في رسالة بتوصل بالثانية، بس يمكن كان في شيء أهم، كان في وقت لبعض. كيف كانوا يتواصلوا؟ زمان إذا حدا بده يحكي مع شخص بعيد كان بيبعت رسالة، وأحياناً كانت الرسالة بتوصل لعدة أيام. كان الواحد يستنى الرد وهو مش عارف إمتى رح يجي. وإذا كان في هاتف أرضي كانت رنته بتخلي كل البيت تركض عليه. اليوم كل واحد معه موبايل، بنقدر نحكي مع أي شخص بأي مكان بالعالم بثواني. بس أحياناً منكون قاعدين جنب بعض وكل واحد ماسك موبايله. الحارة كانت مكان التواصل. زمان الأطفال كانوا يطلعوا من البيت ويلتقوا بأصحابهم بالحارة. ما كان في ألعاب إلكترونية ولا شاشات. كان في حجلة، غميضة، طابة، دراجات، سباقات. وكانت الأم إذا بدها تنادي ابنها بتفتح الشباك وبتصرخ يا فلان تعا، وكان بسمعها. اليوم بنبعت له رسالة وهو موجود بالغرفة الثانية، تعال الأكل جاهز، وممكن كمان ما يرد. كله صح. وقت الفراغ، زمان ما كان في نت بنفتح عليه أول ما نحس بالملل. كان الواحد إذا زهق بقعد مع العيلة، بيقرأ، بزور حدا، بيلعب أو بطلع يتمشى. وإذا اجتمعوا العيلة كانوا كلهم يحكوا مع بعض. اليوم ممكن نكون قاعدين بنفس الغرفة، كل واحد بعالم مختلف على موبايله. الذكريات بدون كاميرا. زمان ما كان في كاميرا معك طول الوقت، ما كان كل موقف لازم يتصور، لكن يمكن الذكريات كانت تعيش أكتر بالذاكرة. اليوم نصور كل شيء، الأكل، القهوة، الرحلة، حتى لحظة الضحك. لكن أحيانا ننشغل بالتصوير لدرجة إننا مننسى نعيش اللحظة نفسها. زمان كان في انتظار، نستنى رسالة، نستنى مكالمة، نستنى زيارة، نستنى برنامجنا المفضل على التلفزيون أو نسمع على الراديو. اليوم كل شيء صار سريع جدا، الرسالة بتوصل فورا، الفيديو موجود بأي وقت، والأخبار بتوصلنا أول بأول ولحظة بلحظة. بس يمكن فقدنا متعة الانتظار. هل كانت الحياة أفضل زمان؟ مش بالضرورة. اليوم التكنولوجيا سهلت حياتنا كتير، قربت البعيد وساعدتنا نتواصل بسرعة وفتحت لنا أبواب كتيرة. لكن السؤال مش مين أحسن، زمان ولا اليوم. السؤال، هل قدرنا نستخدم التكنولوجيا بدون ما نخليها تبعدنا عن بعض؟ لأنه زمان ما كان في موبايل، لكن كان في ناس بتزور بعضها. ما كان في انترنت، بس كان في حكي. ما كان في واتساب، بس كان في جار بدق الباب وبيسأل كيفكم وشو أخباركم. وين أيامك يا ستي؟ ما كان في موبايل ولا انترنت ولا إشعارات، بس كان في باب ينفتح، ناس تزور، جيران تسأل، أطفال تلعب بالحارة. يمكن التكنولوجيا قربت المسافات، لكن أحيانا أبعدت الناس اللي قاعدين جنب بعض. خلينا نستخدم التكنولوجيا، بس ما نخليها تأخذ منا أجمل اللحظات. قاعدة مع العيلة، زيارة جار، مكالمة صديق، أو حكي من القلب للقلب. لأنه بالنهاية مش كل اتصال لازم يكون عبر الإنترنت. في اتصالات بتصير لما نقعد جنب بعض ونحكي.
1: وين أيامك يا ستي؟ وين أيام دراستي لما بكيتي تحملي العقدة وتروحي على البيارة عند سيدي، وأيام الحصاد تغني للحصيد، والمغرب لما تتجمع الحبايب تغني سيدي غني أوف، ويتايف على مغناتي حلو يا ستة وقعد على الحصير، وعجيل اعملي له مع منكوشة الزيت والزعتر وكوباية شاي واندهي له تتايف عليها، وكوباية شاي واندهي له تتايف عليها، وبتذكر يا ستة وبتذكر يا ستة لما بكيت تلاقينا في الحارة واحنا نلعب في الرمل ونغني وتقول يا بكبك عن ستة يا بكبك عن ستة، اوو عرام اللي يجي على راسك وعيبك، واه يا ستة واه يا ستة محلى زمان حكي زمان وصار في زمان، وايام الغلية ومدرية مسلوخة والشتوية والعلية حب زمان يرحم ايامك يا ستة.

توقعات الأبراج لليوم: الحمل يوم مناسب للمبادرة وإنجاز المهام المؤجلة، تجنب التسرع في اتخاذ القرارات. الثور: قد تجد فرصة لتحسين وضع مالي أو عملي، امنح نفسك وقتا للراحة. أما الجوزاء: التواصل مع الآخرين يسير بسلاسة، وقد تتلقى خبرا سارا أو دعوة مميزة. كل دفع. السرطان: ركز على شؤون المنزل والعائلة، الحوار الهادئ يساعد في حل أي خلاف. الأسد: طاقتك مرتفعة وقد تلفت الأنظار بأفكارك، تجنب المبالغة في الوعود. العذراء: التنظيم والتخطيط يمنحانك أفضل النتائج اليوم، لا ترهق نفسك بالتفاصيل الصغيرة. أما الميزان فيوم مناسب للعلاقة الاجتماعية وإعادة التواصل مع شخص ابتعدت عنه. العقرب: قد تظهر فرصة جديدة في العمل أو الدراسة، ثق بحدسك لكن تحقق من التفاصيل. أما القوس: رغبتك في التغيير والاستكشاف قوية، قد يكون الوقت مناسب لتجربة شيء جديد. الجدي: التزامك يجلب التقدير، حاول تحقيق توازن بين العمل وحياتك الشخصية. الدلو: أفكارك الإبداعية قد تجد صدى لدى الآخرين، كن منفتحا على التعاون. الحوت: استمع إلى مشاعرك لكن لا تتخذ قرارات مهمة بناء على الانفعال وحده. توقعاتنا هذه للتسلية ومش مبنية على أسس علمية، ونكمل معاكم.

0: اقتضى التنويه, اقتضى التنويه نزار.
1: عليه بدرك اه ده حبيبي شكله حلو روحه عنه.
0: رح اكمل معاكم مستمعينا هذا المشوار, لكن بعد هذا الفصل الاعلاني فابقوا معنا.
2: راديو موال
3: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام, وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: من حقك تحكي, من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد, لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال

من سبعة لكل المستمعين اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا هلا. نحن معكم متواصلين عبر أثير دي موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية على موال.ps. كلمة منقولها كل يوم، أكم مرة باليوم منقول تمام كل شي منيح، تمام فهمت عليك، تمام ماشي الحال. بس من وين اجت كلمة تمام؟ كلمة تمام مرتبطة بمعنى الكمال والاكتمال، يعني الشيء اللي اكتمل وما عاد ناقصه شيء. ولما نقول الأمور تمام بنكون منحكي انه الأمور ماشية بشكل جيد وما فيها مشكلة. مع الوقت صارت كلمة تمام تستخدم كإجابة سريعة على أسئلة كتيرة. حد بيسألنا كيفك، نجاوبه تمام. حد بعطينا تعليمات بنقول تمام. أحيانا حتى بنقولها من غير ما نكون فعلا تمام. الغريب انه كلمة تمام صغيرة ممكن تحمل معاني مختلفة حسب نبرة الصوت. ممكن تكون تمام يعني موافق، تمام يعني فهمت، تمام يعني الأمور ممتازة، تمام يعني خلص خلينا نغير الموضوع. يعني كلمة تمام من الكلمات اللي دخلت حياتنا اليومية بقوة وصارت تقريبا جواب جاهز لكل شيء. كلمة تمام أصلها عربي مش تركي، وإن كان لازم أوضحها بشكل أداء. كلمة تمام جاية من الجذر العربي تم، يعني اكتمل، انتهى، صار كامل، ومنه منقول تم الأمر وتمام الشيء أي اكتماله وكماله. لكن اللغة التركية استخدمت الكلمة العربية تمام وصارت كلمة أساسية جدا في تركيا، بمعنى تقريبا تمام حسنا وموافق. بسبب انتشار تركيا وتأثيرها على لهجات المنطقة ممكن يصير عند البعض انطباع بأنها كلمة تركية. يعني باختصار أصلها عربي لكن التركية استخدمتها وانتشرت فيها بشكل كبير. فإذا حدا سألكم اليوم كيفكم جاوبوه تمام بس عن جد.

تحب أترجم لك؟ قالوا لطفا. أنا فهمت عندك ترجمة صح؟ الله بعد. لا لا ريحة بتوصل قبل ما نوصل. سيخ بلف، لحمة بتتحمر شوي شوي، خبز سخن وتوم أو طحنية ومخلل. يا حزرك شو هي قصة الشاورما ومن وين اجت؟ الشاورما أكلة يمكن صعب تلاقي حدا ما يحبها، وصارت جزء من حياتنا اليومية لدرجة إن مرات منفكر من وين إجت وكيف وصلت إلنا وليش اسمها شاورما. اليوم رح نرجع بالزمن ونتبع حكاية هالأكل الشهية، من فكرة سيخ اللحم الدوار إلى السندويشة اللي صارت اليوم من أشهر الأكلات في بلادنا والعالم، لأنه كل أكلة إلها قصة، وقصة الشاورما بدت قبل ما توصل لخبزنا وصحننا بسنين طويلة. الشاورما إلها جذور قديمة في منطقة الشرق الأوسط، وبتنتمي لعائلة أكلات بتعتمد على شوي اللحم بشكل تدريجي. أما الطريقة اللي بنعرفها اليوم وهي وضع شرائح اللحم فوق بعضها على سيخ عمودي بلف باستمرار، فارتبطت بالمطبخ العثماني. في روايات تاريخية بتربط تطور طريقة الشوي العمودي بمدينة بورصة في تركيا خلال القرن 19 قبل ما تنتشر الفكرة بشكل واسع في مناطق مختلفة. أما كلمة شاورما فهي مرتبطة بكلمة تركية هي شفرمي إذا قريتها صح، واللي معناها الدوران أو الإشي اللي بيلف، في إشارة للسيخ اللي بدور باستمرار وقت الشوي. مع الوقت انتقلت الفكرة لبلاد الشام، هناك اتطورت الشاورما بطريقتها الخاصة، صار لكل منطقة تقريبا لمستها، نوع البهارات، طريقة تتبيل اللحمة، نوع الخبز، الصلصات والإضافات. فالشاورما اللي منعرفها اليوم مش مجرد وجبة سريعة، هي نتيجة رحلة طويلة عبر مناطق وثقافات مختلفة، وكل بلد وكل مدينة أضافت لمستها الخاصة عليها. الأجمل من هيك إنه الشاورما قدرت تجمع الناس حواليها، سواء بتحبها مع التوم أو الطحنية أو المخلل أو حتى من غير أي إضافات. يعني باختصار، من سيخ بلف لساندويشة صارت من أشهر الأكلات في العالم.

خلاص خلاص هلا من جوع. قريب علينا الشاورما. هلا ليش اغلب الناس بيلبسوا الساعة بايدهم الشمال؟ يمكن لانه الساعة بتحب الشمال اكتر من اليمين. لا، الحقيقة الموضوع له اسباب علمية. اغلب الناس بيستخدموا ايدهم اليمين، يعني بيكتبوا فيها وبيشتغلوا وبيعملوا اغلب اشغالهم، عشان هيك كانوا بيلبسوا الساعة بايدهم الشمال، الايد الاقل استخدام حتى ما تعيقهم بالحركة او الشغل. كمان الساعات القديمة كان فيها زر صغير على الجهة اليمين لتعديل الوقت أو تعبئة الساعة، فكان سهل الواحد يضبطها بإيده اليمين وهي لبسينها بإيد الشمال. مع الوقت صارت هذه الطريقة عادة منتشرة بين الناس، لدرجة أنه صرنا نعتبر أنه الساعة مكانها طبيعي بالإيد الشمال. بس بالحقيقة ما في أي قاعدة بتقول لازم الساعة تكون بالشمال. إذا بتحب تلبسيها بإيدك اليمين عادي جدا، خصوصا إذا كنت تستخدم إيدك الشمال أكتر. يعني باختصار الساعة مش منحازة للشمال نحنا، بس تعودنا عليها هناك.

ليش دائما بنحس ان الناس كلها مركزة علينا؟ يعني مثلا بتطلع من البيت بتحس انه لبسك مش مرتب 100%، او بتكون عامل قصة شعر جديدة، او بتحكي كلمة وبتغلط فيها قدام مجموعة من الناس، وفجأة بتحس انه الكل انتبه. بتصير تفكر، يا ترى حسوا اني غلطت؟ يا ترى لاحظوا انه وجهي حمر؟ اكيد كلهم عم بيطلعوا علي. بس الحقيقة غالبا ولا حدا منتبه بالدرجة اللي نحنا متخيلينها. هاي الظاهرة لها اسم علمي بعلم النفس، تأثير دائرة الضوء او السبوتلايت افكت. الفكرة انه منحس كأنه في كشاف ضوء مسلط علينا طول الوقت، وكأنه كل حركة بنعملها وكل كلمة بنحكيها وكل غلطة صغيرة بنرتكبها الناس كلها عم تراقبها وبتتذكرها. الواقع انه كل واحد فينا غالبا بكون مشغول بحاله أكتر بكتير من ما نحن متخيلين. الشخص اللي قاعدين جنبه ممكن يكون عم بفكر، هل شكل مرتب؟ شو بدي أعمل بعد شوي؟ نسيت أطفي الغاز؟ أو حتى ليش أنا متوتر؟ يعني نحن منكون مشغولين بالتفكير الناس شو رح تفكر فيه، بينما الناس نفسها مشغولة بالتفكير هم شو رح يفكروا فيه. ومن هون بيجي الوهم، كل واحد فينا حاسس انه موجود تحت دائرة الضوء، مع انه بالحقيقة كل واحد تقريبا هو بطل الفيلم تبعه، مشغول بمشاكله وأفكاره وتفاصيل حياته. في تجارب علم النفس طلبوا من أشخاص يلبسوا قطعة ملابس ملفتة أو محرجة شوي، بعدين بدخلوا على مكان في ناس. الأشخاص كانوا متأكدين أنه عدد كبير من الموجودين رح يلاحظوا ملابسهم، لكن لما سألوا الناس فعلا طلع أنه عدد اللي انتبهوا كان أقل بكتير من توقعات الشخص نفسه. وهذا الشيء بنشوفه بحياتنا اليومية كتير. تتلعثمي بكلمة وقت الحديث وبتضلي طول اليوم تفكري فيها، بينما الشخص اللي كنت تحكي معه يمكن نسيها بعد دقيقتين. بتنزلوا صورة وبتضلوا تراقبوا مين شافها وشو ممكن يكون فكر فيها، بينما أغلب الناس مروا عليها ثواني وكملوا يومهم. بتروحوا على مناسبة وبتحسوا انه الكل لاحظ انكم اتأخرتوا او انكم غيرتوا تسريحة شعركم، بينما كل شخص كان مشغول بحديثه وبحاله. يعني الحديث مش 100%، في ناس بتكون بتراقب يعني شو لابس، شو عامل بشعرك، شو دافع، وين كنت، وين سرت. هون الفكرة المهمة، مش كل نظرة معناها حكم، ومش كل ضحكة إلها علاقة فينا، ومش كل همسة بتكون عنا. أحيانا دماغنا ببالغ بأهمية وجودنا في حياة الآخرين، لأنه ببساطة نحن أكتر شخص منعيش معه طول الوقت أنفسنا. المرة الجاي لما تحسوا أنه كل الناس مركزة عليكم، تذكروا أنه معظم الناس مشغولين بنفسهم مثل ما أنتوا مشغولين بحالكم. خففوا عن حالكم شوي، مش كل غلطة كارثة، ومش كل الناس بتراقبكم، ومش كل عيون عليكم. أحيانا دائرة الضوء اللي حاسينها مسلطة عليكم موجودة بس بداخل روسكم.

هلا عمركم فكرتوا ليش بنحط ايدنا على تمنا لما نتاوب؟ من نحنا وصغار متعودين ان

لغتهم هم وقت المتاوبة ومع الوقت صارت عادة عند الكل. في سبب عملي كمان انه لما نتاوب او نعطس ممكن يطلع من تمنا رذاذ صغير جدا ومعه ممكن تنتقل بعض الجراثيم فايدنا او المنديل بعمل حاجز بسيط وبيخفف انتشارها. بس في كمان حكايات ومعتقدات قديمة وغريبة. بعض الناس كانوا يعتقدوا انه الروح ممكن تطلع من الجسم وقت ما نتاوب او انه الارواح الشريرة ممكن تدخل من التم. فعشان هيك كانوا يغططهم. طبعا هذه معتقدات قديمة وما إلها أساس علمي، بس كتير من العادات اللي بنعملها اليوم إلها جذور بحكايات ومعتقدات قديمة. الأغرب إنه المتاوبة مش دايما معناه إننا عسانين، ممكن نتاوب من التعب أو الملل أو حتى لما نكون قاعدين بمكان هادي. المتاوبة كمان تكون معدية، يعني بتشوف حدا عم بتاوب وفجأة بتلاقي حالك أنت كمان عم تتاوب، وممكن وإنت بتقرأ هالكلام تكون اتاوبت فعلا، ما اتاوبتش أنا. المرة الجاية لما تحطوا ايدكم على تمكم وانتوا بتتاوبوا تذكروا انها عادة قديمة جدا بدت كنوع من الادب والاحترام للناس اللي حوالينا وبقيت معنا لليوم. يعني باختصار بنغطي تمنا لما نتاوب عشان الذوق، عشان نقلل انتشار الرذاذ، وكمان لانه هذه عادة ورثناها من زمان.

هذه متوبة مع صوت ما حكيناش عنها. رح كنا لها مع إشارات مرور لكن إنسانية. بعد الفاصل رح نكمل مع بعد الفاصل إشارات مرور لكن إنسانية. أنا بفكر فيش فاصل عشان هيك.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

إذا بنرجع معكم سمينا ومنتواصل بمشوارنا لليوم الساعة 12 وإشارات مرور لكن إنسانية. قف وقف مع نفسك أيها الإنسان واسألها وين هي هلأ وفي أي وقت بتوقف، على إيش بتتكي وبتعتمد، هل أعطيتها اهتمامك ورعايتك أو تركتها سدى من دون رقيب ولا عتيد. ممنوع الدخول، ما تدخل في أي عمل ما بتآمن عواقبه، وما تتدخل أو تدخل نفسك في أي مشروع بيوقف بينك وبين سعادتك الروحية والنفسية، وما تخطي برجليك في منزلقات الهواء والنفس. أمامك دوار، الأيام بتدور وبتمضي سنين، فاحرص على استغلال وقتك في الخيرات والطاعات والقرب لرب الأرض والسماوات. انتبه، فحبايل الشيطان كتيرة ومكيدة، فحصن نفسك بالدعاء والذكر ويعرف بأن الدنيا ساعة فخليها طاعة. مكان الاتصال، تذكر الصلاة، فالصلاة صلة مع الخالق، فكون دائما الاتصال مع الله في الرخاء والشدة، في الصحة والمرض، في الحضر والسفر، في العسر واليسر. قف أمامك إشارة، وقف قبل ما تبدأ أي عمل واسأل حالك، هل هذا العمل برضي الله؟ هل هو خالص أو للبشر نصيب من حركاتك وسكناتك؟ انتبه، أو أمامك طريق ضيق، انتبه، قدامك طريق ضيق ما بوسع إلا لشخص واحد بكفنه، فاسأل الله أنه تكون مين بوسع مقامهم وبتغسل خطاياهم وبتتوب عليهم. اتجاه إجباري، إذا واجهتك الصعاب والعقاب فانحرف عنها وكمل طريقك وما تكون سبب في تعاسك وألامك، لا قبلها ولقيلها الحلول، ما تخليها تأثر على مجرى حياتك.

0: وقالوا في الحياة لا تقاس الحياة بعدد السنين بل بما نتركه من أثر جميل. وقالوا أيضا الحياة مثل المرآة تبتسم لك حين تبتسم لها. تنتقل لعالم الفن وقصة لحن الوديع الصافي ما قدمته أم كلثوم. نجح وديع الصافي اللي نعرف بقوة صوته وصفائه خلال مشواره الفني في انه يعمل اسم لحاله بين عمالقة الغناء في العالم العربي والله يرحمه، ونعرف بدوره الكبير في ترسيخ قواعد الغناء اللبناني ونشر الأغنية اللبنانية في الوطن العربي. رح نتعرف على أمنيته الفنية اللي ما تحققت مع كوكب الشرق أم كلثوم بسبب وفاتها. ففي بداية السبعينيات راحت أم كلثوم للبنان وهي متواجدة في بعلبك، سمعت ألحان لوديع الصافي وطلبت منه أنه يلحن لها أغنية بتأديها بصوتها لإعجابها الشديد بألحانه. فرح وديع واعتبر طلب أم كلثوم وسام على صدره، وصل بقراره لأغنيتين هم يا نعمة الأيام وأنا فيما أنا فيه. بعد اتصاله بأم كلثوم طلبت منه أنه يسرع في أنه ينهي الأغنية الأولى. بالفعل انتهى الصافي من تلحين الأغنية، لكن القدر حرمه من تحقيق حلمه. فبعد ما خلصها سافرت أم كلثوم في رحلة علاجية وتوفت بعدها. فرفض وديع أنه يعطي الأغنية لمطربة تانية وغنها بنفسه. وقال وديع في حديث صحفي في هداك الوقت، كان اللحن اللي ألفته موسيقاه إلها لصوتها الفريد. حول اليوم اللي عرض عليها فيه اللحن قال، لما سمعت صاحت في انت سيد العرب، لكن الموت كان أسرع من أدائها للأغنية فرحلت عن هذه الدنيا، وفي قلبها أغنية ما قدرت إنها تغنيها وما قدرت إني أسمعها منها، كنت بتشوق إني أشاركها ولو في عمل واحد.
1: سمعت قلبي بغني

الثانية القليلة بنحط شوي منها. نحكي عن أغنية اسمها يا نعمة الأيام اللي كان مفروض تكون أم كلثوم ماتت ما قدرت تقدم فقدم مواضيع الصافي. أحيانا بنحتاج نوقف شوي نسمع صوت مختلف عن صوت الخوف والشك اللي بدور براسنا. صوت بذكرنا إن أقوى من ما منعتقد وإن قادرين نواجه الصعوبات حتى لو كنا خايفين. الثقة بالنفس مش معناها إنه ما منخاف، بالعكس ممكن نكون خايفين متوترين ومش متأكدين من كل خطوة، ومع هيك منكمل. عشان هيك خلينا اليوم نبدأ بمجموعة من التأكيدات الإيجابية، كلمات بسيطة لكن لما نكررها ونصدقها ممكن تساعدنا نغير الطريقة اللي منحكي فيها مع حالنا.

الخوف مجرد شعور، وأنا قوية في التغلب على هذا الشعور. أنا بقدر أتعامل مع كل شيء بواجهني. أنا بتقبل الفشل كمرحلة من النجاح. أنا بآمن بإني بملك القوة اللي من خلالها بوصل للي بدي. أنا فخورة بنفسي لأني بملك الشجاعة للمحاولة. اليوم بوثق بحدثي الداخلي. أنا بصير أقوى مع كل خطوة بخطيها في حياتي. الخوف مجرد شعور، وأنا أقوى من هذا الشعور. أنا قادرة على مواجهة أي تحدي بيجي بطريقي. بآمن بنفسي وبقدراتي. بستحق الحب والاحترام والتقدير. صوتي مهم ورأيي له قيمة. أنا بقدر أكون نفسي من دون خوف من أحكام الآخرين. أنا ما بحتاج لإني أكون كاملة حتى أكون رائعة. أخطائي ما بتقلل من قيمتي، لكنها بتعلمني وبتساعدني على النمو. بتعلم كل يوم وبصير أقوى مع كل تجربة. أنا بستحق أكون في الأماكن اللي بطمح فيها. أنا قادرة على اتخاذ قراراتي بثقة. أنا بسمح لنفسي إني أبدأ حتى لو ما كنتش مستعدة تماما. أنا ما بقارن نفسي بالآخرين، أنا بعيش رحلتي الخاصة. أنا بستحق إنه أحط حدود تحميني وتحترم راحتي. أنا بتعامل مع التغيير بشجاعة وثقة. بقدر أواجه اللي بخوفني خطوة بخطوة. أنا بختار إني أركز على تقدمي ومش على أخطائي. أنا أقوى من من بعتقد وأقدر من من بتخيل. بستحق النجاح وبسمح لنفسي إني أحققه. أنا بوثق بإني بملك القوة للتعامل مع كل شيء بجيلي. بقدر أبدأ من جديد في أي وقت. أنا بستحق إني أحكي وحدا يسمعني وأكون موجودة. أنا ما بحتاج لموافقة الجميع حتى أشعر بقيمتي. أنا فخورة بنفسي وبكل خطوة قطعتها حتى اليوم. أنا بختار إني أكون لطيفة مع نفسي. أنا بواجه الحياة بقلب شجاع وعقل واثق. أنا بستحق إني أشوف نفسي بالطريقة اللي بشوف فيها الأشخاص اللي بحبهم. أنا بملك القدرة على تغيير قديش بقدر وتقبل علي ما بقدر أغيره. بسمح لنفسي إني أنجح من دون شعور بالذنب. على إصراري وإرادتي واتكالي على الله ما في شيء ما بقدر إني أحققه.

نزلت لشتعل للخاتم اللي علق ومن مرآة الحمام اللي غطاها البخار لمرطبان قديم ممكن يتحول لعلبة بهارات. أحيانا الحلول الذكية ما بدها مصاري كتير بس بدها شوية فكرة. مع أغنية خفيفة لنبدأ فقرتنا.

مرات في أشياء بسيطة موجودة ببيوتنا بنعتبرها قديمة أو ما في إلها استخدام، لكن مع شوية أفكار ممكن نعيد استخدامها ونوفر مصاري ونحافظ على البيئة. كمان إذا تعرض الزيت للاشتعال بتغطي المقلاة كليا بغطاء أو منشفة حتى تمنع دخول الهواء، أو حط عليه ملح فبنطفي. لمنع الضباب من أنه يغطي مرايا الحمام بسبب البخار الصادر عن المي السخنة، جيب نقطة من معجون الحلاقة حطيها على المرآة ووزعيها على المرآة بمنديل جاف، امسحيها بمنديل جاف تاني، مش رح تنصاب المرايا بالضباب لمدة 4 أسابيع. للخاتم الضيق العالق بالأصبع جيب خيطان تنظيف ما بين الأسنان ودخل خيط طوله متر في الإبرة وأدخل الإبرة من أسفل طبعا تحت الخاتم وطلعي، بعدين خدي الخيط الطويل وابدي بلفه بإحكام حول أصبعك فوق الخاتم مع الارتفاع على الأصبع مع كل لفة، بعدين بتاخدي الطرف الثاني القصير اللي فيه الإبرة وابدأ باللف وكأنك بتفك الخيط لكنه تحت الخاتم طبعا، مش مشكلة، فهذا اللي رح يطلع الخاتم، لفي ورح تلاقي الخاتم بيطلع لحاله. صعب شوي صح؟ لحتى تزيل الخطوط عن الأرض اللي تسببها الأحذية نطفي بمعجون الأسنان. للتجويفات الصغيرة اللي بتسببها المسامير في الحيط حطي معجون أسنان جوا التجويف، رح تجف مثل الحيط وتدهني فوقها. لتزيلي ألوان الأطفال وأقلام الألوان الدائمة عن الأرض أو أي سطح ناعم رشي بالسبراي الخاص بتثبيت الشعر وامسحي. إذا ما بدك تشتري ماكنة لتنظيف الوبر والشعر عن المخدات المخملية والكنب، البسي القفاز المطاطي الخاص بالجلي، امسحي المخدة والقفاز رح يزيل كل شيء تكفوف يعني. وانت في المطبخ بتحاولي تقري وصفة أكل من كتاب، بتحاولي تثبتي، بتقلب الصفحة وبتوسخ الكتاب، فما عليك إلا تجيبي علاقة أواعي اللي مثل المشبك أو الملقط اللي بتستعمليه لبنطلون جوزك، علقي جواها الكتاب على الصفحة اللي بدك إياها، علقي العلاقة على إيد باب الخزانة قدامك لتتبع الوصفة بكل بساطة. للأكواب الملوثة ببقع الشاي اللي ما بتروح بالجلي ببساطة، جيبي بيكنج سودا وحطي على منديل وامسح الكوب، اغسليه ورح يلمع. البيكنج سودا ممتاز لسطح المجلى الكاونتر.

خرجوا، أخذ الثانية تركته وراحت مرجوع للأولى. ومطربنات الزجاج القديمة بدل ما نرميها ممكن نغسلها نستخدمها لحفظ البهارات والبقوليات أو حتى نزرع فيها أعشاب صغيرة مثل النعناع والريحان وممكن نصب فيها شمع كمان. قلب الكرتون ممكن تتحول لصناديق ترتيب للأغراض خصوصا جوا الخزائن والأدراج، بنغلفها بورق ملون وبتصير مرتبة وحلوة. الملابس القديمة، التيشيرتات القطنية القديمة ممكن تتحول لفوط لتنظيف بدل ما نشتري فوط جديدة، كتير بيعملوها. بقايا القهوة ممكن نستخدمها كسماد لبعض النباتات أو للتخلص من بعض الروائح المش مرغوب فيها في أماكن معينة بالبيت. قلب الأحذية ممكن تتحول لصناديق لترتيب الصور، الأوراق، الألعاب الصغيرة أو الإكسسوارات. طبعا بتلفوها ورقة حلوة تطلع عالي العال. وفرشاة الأسنان القديمة بعد تنظيفها وتعقيمها ممكن نستخدمها لتنظيف الأماكن الصغيرة والصعبة مثل زوايا الحنفيات أو الفواصل بين البلاط. بقايا الصابون، بدل ما نرمي القطع الصغيرة ممكن نجمعها ونستخدمها مع بعض أو منحطها جوا كيس شبكي ومنستفيد منها لآخر قطعة، وممكن نحطها بين الأواعي فبتعطي ريحة حلوة. بقايا الأكل، بعض بقايا الخضار والفواكه ممكن تدخل في تحضير شوربة أو مرقة، بعضها ممكن يكون مناسب للسماد العضوي. الفكرة ببساطة، قبل ما نرمي أي إشي بنسأل حالنا هل ممكن أستخدمه بطريقة تانية؟ أحياناً أبسط الأشياء الموجودة ببيتنا ممكن توفر علينا مصاري وتساعدنا نرتب بيتنا ونقلل من النفايات. أما قشور الحمضيات فقشر البرتقال والليمون ممكن نستخدمه لعمل منظف طبيعي بريحة حلوة أو نحطه في سلة المهملات ليساعد على تخفيف الروائح.

نسمع كتير عن موسوعة جينيس، فهل عمركم فكرتوا كيف بدأت هذه الفكرة؟ القصة بدأت سنة 1951 لما كان السير هيو بيفر هو مدير في شركة جينيس بحفلة صيد في أيرلندا. صار نقاش بين الموجودين حول سؤال بسيط، شو أسرع طير للصيد في أوروبا؟ المشكلة إنه ما كان في كتاب أو مرجع سريع يجاوب على أسئلة من هذا النوع. من هون إجت الفكرة، ليش ما يكون في كتاب بجمع الأرقام القياسية والحقائق الغريبة والمعلومات اللي الناس بتحب تتناقش فيها؟ بعدها سنة 1955 صدرت أول نسخة من كتاب جينيس للأرقام القياسية، والكتاب اللي بدأ كطريقة لحسم نقاشات بسيطة تحول مع الوقت لواحد من أشهر الكتب في العالم. واليوم موسوعة جينيس بتوثق عشرات الآلاف من الأرقام القياسية في مجالات مختلفة، من الرياضة والحيوانات والطبيعة للأكل والإنجازات البشرية والأشياء الغريبة جدا. بس كيف الواحد بيدخل موسوعة جينيس؟ مش أي شخص بيعمل إشي غريب بقول أنا دخلت، يعني لازم يكون في رقم قياسي واضح وقابل للقياس، ولازم يكون في قواعد محددة للرقم وأدلة بتثبت بأنه الإنجاز صار فعلا، وبعدها بتتم مراجعة المحاولة والتحقق منها حسب القواعد المطلوبة. والأهم أن الأرقام القياسية ممكن تتغير، يعني الشخص اللي حامل الرقم اليوم ممكن يجي شخص تاني ويحاول يكسر رقمه بكرة. غرائب وأرقام قياسية، أشياء بتخلينا نقول معقول. جاهزين؟ لأن اليوم دخلين على عالم الأرقام القياسية، على في أشياء غريبة جدا، وأحيانا بتخلينا نسأل مين خطر بباله يعمل هيك أصلا. نبدأ بأطول أظافر بالعالم، الهندي شريدهار تشيلال مقص أظافر إيده شمال من سنة 1952، يعني من وقت ما كان العالم لسه عايش على إيقاع مختلف تماما، هو تارك أظافره تكبر وتكبر. بعد سنين طويلة وصل مجموع أطوال أظافره بإيد واحدة لأكثر من 9 أمتار. تخيلوا كيف كان يعيش ويتحرك ويعمل أبسط الأشياء بأظافر بهالطول. بعد كل هالسنين سنة 2018 قرر أخيرا يقص أظافره، وخلصت رحلة طويلة جدا. بس استنوا، في رجال كمان دخل عالم الأرقام القياسية بأظافره. الأمريكي ميلفين بوث وصل مجموع طول أظافر إيده ل 9.85 متر، وكان أطول ضفر عنده طوله أكثر من متر. الأغرب إنه كان يعتبر تطويل أظافره هواية، يعني مثل ما في ناس بتحب التصوير أو جمع الطوابع، هو كان هوايته الأظافر. من الأظافر منروح لأطول كلب بالعالم، اسمه زيوس من فصيلة الدنمارك العظيم، وصل ارتفاعه عند الكتفين لمتر و118 سنتيمتر، يعني لما يمشي جنبك ممكن تحس إنك ماشي جنب حصان صغير. ننتقل لفلسطين. في الخليل كان الرقم القياسي جماعي، شارك 800 شخص بتشكيل صورة ضخمة لبصمة الأصبع، وتسجلت كأكبر صورة بشرية لبصمة أصبع في العالم. الرسالة كانت جميلة جدا، كل واحد فينا عنده بصمته الخاصة، وكل واحد قادر يترك أثر في الحياة. وطبعا ما بنقدر نحكي عن الأرقام القياسية المرتبطة بفلسطين من دون ما نحكي عن القطايف. في بيت لحم سنة 2010 تم إعداد أكبر قطايفة بالعالم، وبلغ وزنها 104 كيلو و750 جرام. يعني هاي مش قطايفة بتنحط بصحن، هاي بدها صحن بحجم طاولة.
في غزة السماء كانت مليانة ألوان. سنة 2011 شارك أطفال بتحليق 12,350 طيارة ورقية بنفس الوقت. تخيلوا المنظر، ألف طيارات الورقية بالسماء، أكيد كانت لوحة جميلة جدا. في غزة كمان رقم قياسي رياضي شارك 2068 شخص بمراوغة كرة القدم بنفس الوقت ضمن فعالية نظمتها الأونروا سنة 2011. يعني لو ضاعت الكرة بينهم بدها وقت طويل حتى تلاقيهم. لكن السؤال، شو أغرب رقم قياسي ممكن يكون؟ في ناس بتحاول تأكل أكبر كمية من نوع معين من الأكل، وناس بتجمع أكبر عدد من الأشخاص بمكان واحد، وناس بتطول شعرها أو أظافيرها، وناس تعمل أكبر مجسم من الأكل. وفي أرقام قياسية للحيوانات وللرياضة ولأغرب الأفكار اللي ممكن تخطر على بالكم. هون بالضبط بكمن سر شهرة موسوعة جينيس، بتثبت لنا إنه كلمة غريب ممكن تكون بداية رقم قياسي جديد. بالنهاية مش كل رقم قياسي لازم يكون عن القوة أو السرعة، أحيانا بيكون عن الصبر والمثابرة أو حتى عن فكرة غريبة جدا. المهم إنك تعمل شيء بطريقة ما تخلي حدا يسبقك وعملها من قبل، ويمكن مين بيعرف الفكرة اللي بتضحك الناس اليوم تكون هي رقمك القياسي بكرة. تذكير صغير أرقام جينيس تتغير باستمرار.

بطريقة تدخل موسوعة جينيس والله وانت قاعد. في كلمات بنحكيها بشكل يومي ممكن نستخدمها عشرات المرات من غير ما نسأل حالنا من وين اجت وكيف وصلت إلنا وهل هي عربية أصلا ولا اجتنا من لغات تانية. اللغة العربية مثل كل اللغات ما عاشت بمعزل عن الشعوب والثقافات اللي حواليها. على مر السنين دخلت عليها كلمات من لغات كتيرة مثل الفارسية، يونانية، تركية، أرمية وغيرها. بعض الكلمات تعربت لدرجة أنه صرنا نحس أنها عربية أصيلة مع أنها قطعت رحلة طويلة قبل ما توصل لنا. اليوم رح نرجع بالزمن ونفتش عن أصل بعض الكلمات اللي بنستعملها بحياتنا اليومية، كلمات موجودة ببيوتنا وبحكينا وبتراثنا ويمكن أصلها يفاجئنا. التخت كلمة فارسية معربة وكانت تستعمل بمعنى السرير أو المقعد، واتسع استعمالها للدل على العرش أو المنصة، وفي بعض الاستعمالات على صندوق أو خزانة. الدهليز كلمة فارسية معربة وبتعني المدخل أو الممر الواقع بين باب الدار والداخل، ومنها صار معناها الممر الطويل أو الضيق. الزرفين كلمة فارسية معربة وتطلق على الحلقة أو المقبض المعدني وخصوصا حلقة الباب. في زرفين مش زرفيل، كتير ناس تقول زرفيل. الطشت كلمة دخيلة أو معربة، ويرجح بعض اللغويين أنه أصلها فارسي، وهي الإناء الواسع اللي بيستخدموه للغسل أو لأغراض أخرى. الدولفين الاسم مرتبط باليونانية القديمة وهو اسم الحيوان البحري المعروف، لكن الأفضل ما نضيف عليه عبارة يضرب به المثل في الضخامة. الزلابية هي اسم حلوة معروف لكن أصل الكلمة مختلف عليه، عشان هيك ما بننسبها بشكل قاطع للفارسية. الزمرد كلمة قديمة انتقلت عبر أكثر من لغة، أصل اللغوي مش محسوم بشكل بسيط، عشان هيك ما بننسبها للفارسية. الدفتر كلمة قديمة دخلت العربية عبر مسار لغوي تاريخي بترتبط بأصول إيرانية قديمة، لكن الأفضل عدم اختصار أصلها بعبارة كلمة فارسية فقط. السكر كلمة انتقلت للعربية من لغات قديمة عبر طرق التجارة بترتبط بأصل هندي قديم، وانتقلت عبر الفارسية وغيرها للعربية.

من السكر للبرتقال. اسمها في العربية مرتبط بالبرتقال لأنه هذا نوع من البرتقال عرف وانتشر في مناطق كثيرة من خلال التجار البرتغاليين. أما الصابون فكلمة قديمة جدا وإلها نظائر في اللغات السامية قديمة، عشان هيك بعتقد أنه أصلها قديم ومشترك بين أكثر من لغة في المنطقة. الديوان كلمة ذات أصل فارسي وانتقلت للعربية، وكانت تستخدم قديم للدلالة على مكان أو سجل تنجمع فيه الأعمال والحسابات، وبعدها صار الديوان مكان للجلوس. الياسمين اسم قديم انتقل للعربية من لغات شرقية وبرتبط بأصول فارسية أو هندية قديمة بحسب المسار اللغوي للكلمة. الطوب كلمة استعملت في العربية منذ زمن طويل، إلها صلات لغوية قديمة بلغات المنطقة وأصبحت مرتبطة بمواد البناء. الأرز كلمة قديمة دخلت العربية عبر لغات تانية بترتبط بمصدر لغوي طويل برجع للغات أسيوية قديمة. البطيخ اسم عربي قديم استعمل في اللغة العربية منذ قرون طويلة. الشاي كلمة انتقلت للغات العالم بطرق مختلفة، ففي بعض اللغات اجت من لفظ قريب من تشا، وفي لغة تانية من لفظ قريب من تي بحسب طرق التجارة اللي انتقلت عبرها. الليمون كلمة قديمة انتقلت بين لغات مختلفة وصلت للعربية بصورتها المعروفة واستخدمت منذ قرون. وبهيك كل كلمة بنحكيها ممكن يكون وراها رحلة طويلة من لغة للغة ومن بلد لبلد ومن شعب لشعب لحد ما وصلت لعنا وصارت جزء من كلامنا.

عيونك لعيونك كلمة نعنى عشان احنا ما قلناش عنها، او النعناع اصلها قديم وبترتبط بجذر لغوي يعود للغات السامية القديمة. في العربية نعنع هو اسم النبات المعروف اللي ريحته عطرية. في اليونانية القديمة كانوا يسمى منتا، ومنها اجت كلمات كتيرة في اللغات الأوروبية مثل الإنجليزية منت. اسم النبات العلمي هو منتا، هو جزء جنس نباتي بضم أنواع النعناع المختلفة. النعنع من النباتات اللي عرفها الإنسان من آلاف السنين، واستخدم قديم بالطبخ والعلاج والعطور.

النعناع هو الصيغة الأكثر شيوع في العربية الفصحى الحديثة. الاثنين بشير لنفس النبات العطري المعروف وما في اختلاف في نوع النبات بسبب الاسم. باللهجات الشامية مثل الفلسطينية في كلمات كتير إلها صيغة مختلفة مختصرة مثل باذنجان بنقوله بتنجان، زيتون ممكن ينطقوها بطرق مختلفة حسب المنطقة، نعناع صارت في الكلام اليومي نعنع بسبب سهولة النطق وتكرار المقطع.

ننتقل معكم للأمثال الشامية. وقالوا رفع حاجبها وما حد عجبها، بنقال عن الصبايا المتكبرات. تركت حظي بالبيت وطلعت أتفسح، لقيته راكد وراي، قال لي شو مفكرني مكرسح، بنقال عن الحظ السيء لما يرافقك في كل شيء. مثل قطرة ميز مصر، لا رقبة ولا خصر، بتدل على نصحة الشخص حتى صار قطعة واحدة، ما في تفاصيل للجسم، وبالغالب بتنقال للبنات. في رجال مثل قطرة ميز مصر. عرج الجمل من شفته، بنقال لما تطلب طلب من شخص فبتحجج بمرض أو تعب أو أي شيء تاني. من الأمثال الشامية للمصطلحات الشامية، معنطز هو شايف حاله وعم بتعطز على العالم، النايط والنعيان، الإنسان البارد والبطيء، حاجة حوص وطلوس، وقف عن التنقل من مكان لمكان، سرنوة خبيثة تخفي خبثها بذكاء. الشنتير الكبير المعاه الطفل، وغالبا بيستخدم المصطلح مع البهدلة. شاضومة مرة قوية وثرثارة وبتشضم شضم، يعني بتحكي بقوة وعنف. سماوية المرة القوية واللئيمة اللي بتبث السم، يعني بتأذي التانيين. انفزلك يعني شايف حاله على الفاضي ومفلسف، فزلكته يعني فبركها وحبكها. سرسبة بتحب النظافة كتير، بشكل مرات بشكل إزعاج. شعلة بدل على الموافقة وما في مانع.

قربنا من نهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وكنا خففنا الظل على قلوبكم. ويا سمعين الصوت من بعيد يلي عطيتونا من القلب مزيد، كل كلمة وصلت وكل قلب سمع، خلي حكاياتنا تكبر وتلمع. إن كان وقتنا اليوم خلص وانتهى، فالمحبة بين عمرها ما تنتهي. منقولكم نلاقيكم على خير، وخلوا أيامكم دايما بالخير، وإن غبنا يوم لا تنسونا، وبدعوة حلوة منكم اذكرونا. منرجع ومنلتقي يوم الأربعة والفرحة بتجمعنا. إلى لقاء جديد يا أحلى ناس، يا نبض قلوبنا ويا أغلى إحساس. منا إلكم كل الحب والسلام، ومنلتقي على خير بأحلى الكلام. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كرافة شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
5: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلعي مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لقد حضر الله شعبه للضربة الأخيرة على مصر بوضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات. ترى هل يعني هذا شيئا لنا اليوم؟ صدقني أخي، إن المسيح في نهاية الأيام لن يسألك عن أي كنيسة كنت ترتادها أو أي ديانة كنت تدين بها. السؤال الوحيد هو: هل وضعت ثقتك في المسيح وأصبحت عضوا في كنيسة المسيح التي هي جسده؟
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء. يطيب لنا أن نجتمع بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، نرفع دعاء أن يفتح الله أذهاننا وقلوبنا لنستقبل رسالته لنا في هذا اليوم. صديقي المستمع، قال جبران خليل جبران في كتابه العواصف: لم يأتي المسيح إلى عالمنا ليعلم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعابد الضخمة إلى جوار الأكواخ الحقيرة والمنازل الباردة المظلمة، بل جاء ليجعل قلب الإنسان هيكلا ونفسه مذبحا وعقله كاهنا. هذا ما صنعه يسوع الناصري، وهذه هي المبادئ التي صلب لأجلها مختارا. ولو تعقل البشر لوقفوا اليوم فرحين متهللين منشدين أهازيج الغلبة والانتصار. وأنت أيها الجبار المصلوب الناظر من أعالي الجلجثة إلى مواكب الأجيال، السامع ضجيج الأمم، الفاهم أحلام الأبدية، أنت على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر من 1,000 ملك على 1,000 عرش في 1,000 مملكة، بل أنت بين النزاع والموت أشد هولا وبطشا من 1,000 قائد في 1,000 معركة. أنت بكآبتك أشد فرحا من الربيع بأزهاره، أنت بأوجاعك أهدأ بالا من الملائكة بسمائها، وأنت بين الجلادين أكثر حرية من نور الشمس. إن إكليل الشوك على رأسك هو أجل وأجمل من تاج بهرام، والمسمار في كفك أسمى وأفخم من صولجان المشتري، وقطرات الدماء على قدميك أسنى لمعانا من قلائد عشتروس. فسامح هؤلاء الضعفاء الذين ينوحون عليك لأنهم لا يعرفون كيف ينوحون على نفوسهم، واغفر لهم لأنهم لا يعلمون أنك صرعت الموت بالموت ووهبت الحياة لمن هم في القبور.

0: أحلى الأوقات أتمناها لكم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أصدقائي، أصلي أن تكونوا بأحسن حال وأفضل استعداد للخوض في أعماق كلمة الله هذا اليوم. هل أنت واثق من أن الله يريد أن يكلمك شخصيا في هذا اليوم؟ أرجو ذلك. أرحب بك معي وأصلي أن تقضي برفقة كلمة الله ورفقتي وقتا مفيدا.
2: انتهت الضربات العشر التي حلت بفرعون وبشعب مصر. رأينا ضربة الظلام الموجهة ضد إله الشمس راع، مما دعا فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى، وهو أن يترك الشعب مواشيهم في مصر، لكن موسى رفض المساومة. ثم درسنا الإصحاح الحادي عشر والذي كان قصيرا في جملته. رأينا موت البكر وهو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر، والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال. كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم، وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين، وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، موت في كل بيوت مصر. كل بيت محمي بالدم لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بداية عيد الفصح، وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح.
1: بدأنا دراستنا في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج الهام جدا، وهو صورة لما قاله بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. نحن الآن في التقسيم الثاني، فهو من الأصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر، ويبين لنا خلاص الشعب. والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى، بل بواسطة الدم أولا في عيد الفصح عند موت الأبكار، وبعد ذلك في الأصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون، وهذا بالقوة. وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. رأينا في الآيات الأولى من هذا الأصحاح ولادة الأمة. عندما دخل الشعب إلى مصر قبل 400 سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. لقد أصبح الشعب أمة، وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد. يجب أن يوجد شاة في كل بيت، ويجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة. لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج، ونقرأ منه الآن من العدد الخامس وحتى الرابع عشر.
0: تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه. لا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه. أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية.
2: لاحظ أن كل عائلة كانت تمتلك شاة، وقد ذبحوا الكثير منها عند العشية. هذه الخرفان كانت تتحدث عن خروف آخر وشاة أخرى. كان الله ينظر إليها كشاة واحدة، الرب يسوع المسيح، الفصح المقدم لأجلنا. كان هذا العيد يشير إلى قدوم المسيح لعالمنا. نعم مستمعي، كلما قلبنا صفحة من صفحات الوحي وجدنا أن كل الطقوس والفرائض والذبائح والرموز إنما تشير إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كان على أفراد الشعب أن يضعوا الدم في الخارج على الباب، إذ أن ملاك الموت عندما يرى الدم يعبر عن هذا البيت ولا يدخله، فلم تكن هناك حاجة لشيء آخر للنجاة من ضربة الملاك المهلك والتمتع بالسلام التام سوى الدم المرشوش. وهنا نجد صورة رائعة تجيب على سؤال كثيرا ما يطرح: ماذا سيحل بأطفال المؤمنين عند الاختطاف؟ هل سيأخذ الرب الأب والأم ويترك الأطفال الصغار؟ هذا الإصحاح يرينا أن الرب لن يفعل هذا أبدا. داخل البيت كانت العائلة تأكل الشاة، وبالإيمان فإنها تشارك في المسيح. والدينونة التي كانت مزمعة أن تقع على الفرد قد وقعت على تلك الذبيحة التي عينها الله. لم يكن الأطفال يدركون ماذا يحدث. هل سيتركون في مصر عندما يخرج الشعب منها؟ إذا لم يصل الطفل إلى سن المسؤولية، هل سيذبح؟ كلا يا صديقي، لقد غطى الدم كل أفراد العائلة. وهكذا فإن الله لن يترك الأطفال الصغار عند الاختطاف. إذن رش دم الخروف هو أساس السلام مع الله وأساس الخلاص، وأما أكل الخروف فيخبرنا عن غرض اجتماعهم وموضوع شركتهم معا كعائلة. فنحن لسنا محميين فقط بدم الحمل، بل ونتغذى بشخصه بالإيمان. وللأسف كثيرون اليوم يكتفون بأمر خلاصهم بما صنعه المسيح لأجلهم دون أن يبالوا بضرورة الشركة معه. يخبرنا العدد الثامن أنهم كانوا ليأكلوا اللحم مشويا بالنار، خروفا جاز بالنار. والمسيح قد انشوى بنار عدالة الله ودينونته، ولكنه وجد كاملا. كان عليهم أن يأكلوه أيضا مع فطير، أي خبز بلا خميرة، والخميرة ترمز إلى الخطية، إذ كيف يمكن أن يكون هناك ارتباط بين الشركة مع المسيح المتألم وبين أي نوع من أنواع الشر؟ كذلك كان عليهم أن يتناولوا الوجبة مع أعشاب مرة، لنتذكر بأن المسيح تألم لأجلنا وذاق المر. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار. لم يكن ممكنا أن تؤكل هذه الذبيحة نيئة، لأنها تحكي عن دينونة الخطية في حياة البشر، وهذا يتطلب ذبيحة ونارا. وعندما يأتي الإنسان إلى المسيح فإنه يأتي كخاطئ. لم يكن بإمكانهم أيضا أن يأكلوه مطبوخا بالماء، وهذا يعني أنه علينا الثقة في المسيح وحده بدون إضافات معه. يجب أن يكون الكل مشويا، إنها دينونة النار. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، أي أنهم يأكلونه كأناس مستعدين أن يفارقوا أرض الظلمة، أرض الغضب والدينونة، إلى أرض الميراث والنصيب. وهذا يشير إلى الانفصال عن الشر والاستعداد لخدمة الرب. صديقي، عندما تأتي إلى المسيح يجب أن تكون أحقاؤك مشدودة ومستعدا أن تخرج من هذا العالم ولا تنخرط فيه. لا أعتقد أنه بإمكانك الحصول على الخلاص والاستمرار بالعيش الخاطئ. هذا لا يعني طبعا أنك لن تخطئ البتة من حين لآخر، ولكن لا يمكنك أن تبقى في الخطية أو أن تكون الخطية أسلوب حياتك. سمعت عن امرأة كانت تمتلك محلا لبيع الخمور قبل أن تقبل المسيح في حياتها، وبعد تجديدها كانت مستعدة أن تتخلص من عملها بشتى الوسائل لدرجة تكسير كل زجاجة خمر لديها، ولكن بما أن هذا مصدر رزقها الوحيد نصحها المؤمنون أن تبيع المحل وتعيش بعمل آخر، وهكذا فعلت، وهي اليوم تحيا حياة مسيحية رائعة. إذا وضع الدم على قوائم أبوابك فعليك أن تخرج من مصر، لهذا يجب أن تؤكل ذبيحة الخروف والأحقاء مشدودة، وهذا دليل على الاستعداد للخروج. والآن يوجه الله ضربته ضد أصنام مصر الذين كانوا يطالبون ببكر كل عائلة. لاحظ أن الشعب القديم لم يخلصوا لأنهم كانوا نسل إبراهيم، لو أطاع المصريون القدماء الله لخلصوهم أيضا، لأن الله قال أرى الدم وأعبر عنكم. لم يخلص أحد لأنه كان يعمل أفضل ما بوسعه أو لأنه كان صادقا أو صالحا، قال الله أرى الدم وأعبر عنكم. لم يكن عليهم أن يخرجوا خارج بيوتهم وينظروا إلى الدم على قوائم الأبواب، كلا، يجب أن يبقوا داخل البيت ويثقوا ويؤمنوا. لم يكن ملاك الموت يجري إحصاء للشعب ليرى من هو الأفضل، كان ينظر إلى الدم على قوائم الأبواب. كل من خرج في تلك الليلة هلك. ومن خلص إذن؟ كل الذين آمنوا بالله وصدقوا كلمته، الذين رشوا الدم على قوائم الأبواب ووثقوا بذلك. قد لا أفهم الأمر مستمعي، ولكن بما أن الله أخبرني أن دم المسيح فقط هو الذي يخلصني، فإني أقبل ذلك بالإيمان. لم يكن الدم أخي الكريم مادة غامضة فيها سر معين، ولكن مبدأ عاما يسري في كل الكتاب المقدس، وهو بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. بكلمات أخرى، لا يمكن لله أن يغض الطرف عن الخطية ويقف ساكنا أمامها تماما كما لا يفعل القاضي ذلك. على القاضي أن يستخدم القوانين لإدانة المذنب ومعاقبته. قانون الله ينص على أن النفس الخاطئة موتا تموت، حكم الموت هو علينا أجمعين، ولكن الله المنعم أوجد حياة أخرى لتأخذ مكاننا. وحتى مجيء المسيح كان الخروف هو الذي يموت بدلا عن الإنسان الخاطئ، وعندما أتى المسيح قيل عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو ذا خروف الله. وإذا قبلنا المسيح في حياتنا فإننا ننجو من الدينونة التي نستحقها كخطاة. في تلك الليلة في مصر مات كل بكر في كل منزل لم يكن محميا بالدم، ووضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات هو عمل إيمان، ولا خلاص اليوم بدون إيمان. وبعد ذلك تبع الفصح الذي نقرأ عن تفاصيل الاحتفال به في سفر اللاويين.
1: تقرأ لنا الأخت ميسون الآن بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح 12 ابتداء من العدد 15.
0: 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل، ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل، الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلوا شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ومس العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت.
2: لا علاقة لهذا بالخلاص مستمعي، كان الاحتفال عبارة عن شركة لأفراد العائلة. طبعا كان واجبا لأن الله أمر به، لكنه في الوقت ذاته كان امتيازا، كانوا في شركة مع الله. أكلوا الفطيرة في طريقهم في البرية لأنه في ليلة الفصح طردوا من مصر، وقد أكلوا الخبز لمدة 7 أيام. لاحظ أن الخبز كان فطيرا، أي بلا خميرة، ولو أكلوا الخميرة لانقطعوا عن الشركة مع الله، لأن الله لا يحتمل الخطية التي ترمز لها الخميرة. من الجدير بالذكر أن كلمة خميرة وردت حوالي 8 مرات بين العدد 24 فقط. في الإصحاح 13 من إنجيل متى يوجد مثل سرده يسوع عن امرأة خبأت الخميرة في 3 أكيال دقيق التي ترمز إلى كلمة الله، والخميرة أي الشر وضعت فيها. وما عليك إلا أن تنظر اليوم إلى كمية الخطأ الذي يعلم من كلمة الله والاستخدام المغلوط لها. دخلت الخميرة في صفحات الكتاب، وخرجت البدع والضلالات كنتيجة لذلك، واختلط الحابل بالنابل. وقد أوضح الرب يسوع مسألة الخميرة إذ قال في نفس إنجيل متى: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. ثم يتابع: كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين؟ اعتقد تلاميذ الرب في ذلك الوقت أنه كان يحدثهم عن الخبز المادي، ولكنهم فهموا فيما بعد أنه إنما تحدث عن تعليم الفريسيين الشرير. الفطير أو الخبز الخالي من الخمير غير مستساغ عادة، وكثيرون اليوم لا يستسيغون دراسة كلمة الله النقية الطاهرة الخالية من الخطأ. كثيرون ينبهرون من البرامج الشيقة في الكنيسة كالموسيقى والمسرحيات أو من جمال المبنى، ولكنهم لا يستمتعون بكلمة الله. مسكين ذاك الذي لا يجد لذة في كلام الله، وإذا لم يجدها في الكتاب المقدس فأين سيجدها إذن؟ وخذوا طاقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست. هل تساءلت مستمعي كيف وضعوا الدم على قوائم الأبواب؟ يجب القول أولا أن الزوفة، أو كما يسميها البعض أشنان داود، عبارة عن نبتة رقيقة كالزغب تنمو عند الصخور، وقد استخدمه الشعب لوضع الدم على قوائم الأبواب. بالنسبة لي فإن الزوفة ترمز إلى الإيمان، لأن الإيمان هو الطريقة الوحيدة التي بها يوضع الدم ويطبق في القلب والحياة. بالإيمان أنت تثق بما عمله المسيح لأجلك. نأتي الآن إلى الضربة 10 والأخيرة على أرض مصر. لقد حضر الله شعبه لهذه الضربة بوضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات. ولو وضع أي مصري دما على قوائم بيته لنجا بكره من الموت. صدقني يا أخي، إن المسيح في نهاية الأيام لن يسألك

0: حدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. حتى هذا الوقت لم يمس الرب حياة الإنسان، ولكن في هذه الضربة استقصد الأبكار. لا تقل أن الله ظالما يا عزيزي، فالذي صنع الحياة له الحق أن يأخذها أيضا. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في تلك الليلة استيقظ فرعون أخيرا، استسلم بعد أن ضرب ابنه. لاحظ أن الله تمهل عليه ولم يبدأ بقتل الأبكار فورا، بل بدأ بتحويل العصا إلى تمساح. لو آمن فرعون بالله وأطلق الشعب لوفر على نفسه وعلى شعبه هذه الدينونة الرهيبة. لا أظن أن الله يلام بعد كل هذا.
1: سأتوقف عند هذا الحد مستمعي. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا في الأصحاح 12 من الخروج. إلى اللقاء والرب معك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
4: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية

0: اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم وكيفما يصلكم صوتنا، صوت موال مع إطلالة مسائية جديدة وحديث البلد. دائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن، خارج الوطن، لكل من انضم إلينا عبر هذا الأثير. مسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. مساء جديد دائما نتمنى أن يحمل في طياته الخير، الأمل والمحبة لكافة أبناء شعبنا أينما كنتم وأينما حللتم. اليوم الاثنين 13 من صفر لعام 1448 للهجرة، 27 من تموز لعام 2026 للميلاد. الأزمات ما زالت على حالها، وأبرز هذه الأزمات هي أزمة الوقود التي ما زالت تعصف بشعبنا الفلسطيني. كان اليوم في تعطل لخدمة جمع النفايات بسبب عدم توفر المحروقات. السائقي المركبات العمومية يناشدون المواطنين بفتح مجال لهم لتعبئة خزانات مركباتهم بالسولار حتى يستمروا في خدمة العمل على الطرقات. يعني من شاهد المناظر اليوم، الازدحامات، التعبئة في الجالونات الصفراء اللي انتشرت بشكل كبير في محطات الوقود،

0: يقول إلى أين ستتجه بنا هذه الظروف؟ هل بالفعل هذه الأزمة ستستمر أكثر وأكثر؟ ما الذي يجري بالضبط؟ مناشدات بشكل كبير، مناشدات من قبل المواطنين لجهات الرسمية بضرورة العمل أكثر على توفير كميات أكبر من المحروقات إلى الضفة الغربية. هيئة البترول كما قالت بدأت زيادة توريد السولار على حساب البنزين في الضفة لحماية قطاع النقل العام، وتوقعات بعودة التوازن الأسبوع المقبل. الإشاعات التهافت غير الطبيعي على المحطات ساهم في تفاقم الأزمة. أيضا يعني الحديث في هذه الأثناء أن الجيش يستخدم جزءا من صهاريج نقل المحروقات المخصصة للضفة لأغراض عسكرية، مما قلص الكميات المتاحة. دعوة المواطنين لاستخدام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود لتخفيف الضغط وتسهيل عمليات التزويد. هذا ما قالته هيئة البترول اللي بتتابع هذا الموضوع، مع العلم أن الوضع مش طبيعي بالنسبة لموضوع المحروقات وتهافت المواطنين. أكثر ما يلفت الانتباه يا أخواني أن في مواطنين بيكونوا واقفين على الدور لساعات، وعندما يصلهم دور بيقول فلل المركبة. نتفاجأ أن تفليل المركبة بأربعين شيكل وثلاثين شيكل، هذا يدل أن خزاناتهم مليئة بالوقود، ولكنهم قلقون من المستقبل ويحاولون قدر الإمكان أن تبقى هذه المركبات فل. فإلى أين سيتوجهون بها؟ يبقى السؤال مفتوحا. الوضع بشكل عام، نتحدث عن أزمة المحروقات التي ما زالت كما قلنا تؤثر في بعض المحروقات. اليوم يعني بعض محطات الوقود أغلقت أبوابها بعد أن يعني انتهت الكمية اللي موجودة بها. بعض المحطات الأخرى ما زالت تعمل بطاقة أقل فيما تبقى لديها من محروقات. يعني المفروض احنا ما دايما يا اخوان نلقي باللوم على الجهات الرسمية. في تقصير، في تقصير، لكن كمان في عندنا احنا كمواطنين في شيء يعني مرعب جدا في تهافتنا على المحروقات. لو نهدى شوي، نفكر شوي، اللي معاه 100 شيكل في مركبته يا اخوان و50 شيكل ينتظر شوي، نفتح المجال لقطاع النقل العام للمركبات العمومية، ممكن بالفعل خلال يوم أو يومين تنتهي هذه الأزمة. لكن إذا استمرينا على هذا المنوال فربما نحتاج أسبوع آخر من هذه الأزمة كما تقول الجهات الرسمية. موضوع الأزمة المحروقات، أيضا أزمة المياه ما زالت تعصف بالشارع الفلسطيني، ودعوات بزيادة كمية المياه. مع العلم أن في كثير ناس ببعثونا بيقولوا كيف المياه ما بتصل من خلال الأنابيب، بينما تقوم سلطة المياه ببيع المياه في الصهاريج، صهاريج المياه اللي بتم تعبئتها. لماذا المياه متوفرة لهم وهذه الكميات الكبيرة اللي أصبح جزء كبير من شعبنا اليوم يعتمد على نقل المياه بالصهاريج؟ يعني ليش في مياه للصهاريج ولا يوجد مياه لضخها من خلال شبكات المياه؟ هذا سؤال من مواطن والمفروض أن يكون له جواب. في موضوع آخر، كشف فرع المباحث العامة اليوم ملابسات سرقة مبلغ 120 ألف شيكل من داخل محل تجاري في المحافظة، بعد ورود شكوى من مواطن حول تعرض محله لسرقة المبلغ المالي من داخله وعلى فترات. وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مجلس الخدمات المشترك في بيانه يقول أنه يأسف لتوقف خدمة جمع النفايات مؤقتا، وذلك بسبب عدم توفر السولار في محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى توقف آليات جمع النفايات عن العمل. أيضا ربما بالأمس كان خبر حزين على بلدة العبيدية بشكل خاص ومحافظة بيت لحم بشكل عام، بعد أن تم الإعلان عن وفاة المعتمرة عطاف أبو سرحان من بلدة العبيدية شرق بيت لحم إثر انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين خلال رحلة عودته من أداء مناسك العمرة داخل الأراضي السعودية. المصادر المحلية أفادت بأن الحادث وقع خلال رحلة العودة، مما أسفر عن وفاة السيدة، فيما لم ترد يعني تفاصيل أكثر حول حالة المصابين الآخرين. وربما سنتوقف في حديث البلد عند هذا الموضوع وكل جديد حول ما جرى. بنمسي على كافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، ونذكر أن حديث البلد هو صوت المواطن، صوتكم أنتم. من خلال هذا البرنامج نسعد دائما بسماع ملاحظاتكم، استفساراتكم، اتصالاتكم التي لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن مفتوحة لمن يود التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، وبنمسي على كافة المستمعين. أخونا أبو محمد من ملحمة الأكابر يسعد مساك، كمان أخونا نونس أطون بقول شو وضع البنزين في بيت صحور كباقي المحافظة. حمزة زبون مساء الخير، إبراهيم جواريش يسعد مساك. بنمسي كمان على صديقنا العزيز نادي حسن، الله يسعد مساك، وشكرا كثير نادي على الزيارة، تحياتنا للعائلة الكريمة. أدهم التعمري بمسي على الجميع، إيمان تعامرة مساء الخير، عزيز شاهين ابن العم الله يسعد مساك بالورد والفل. كمان بنمسي على أم إبراهيم حمدان بتقول الله يرحمها ويرحم كل من توفاه الله، صحر بداولة مساء الخير. خلينا نمسي كمان على صديقنا عدنان أبو سلمان الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخي عدنان معنا مباشرة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض مساء الخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ربما نتحدث عن موجة ارتفاعات قادمة إلينا حسب ما سمعنا من خلال المواقع الإخبارية، ما الجديد في أحوال الطقس فياض؟
2: نعم زميل عثمان، يبدو أن شهر تموز الذي تغلي المي في الكوز قد نفذنا منه من موجات حارة خلال الثلث الأول والثلث الثاني وحتى في الربع الأول من الثلث الثالث، لكنه يبدو أنه مصمم على إنهاء الشهر الحالي بموجة حارة متوسطة إلى قوية الشدة. تأثير هذه الموجة زميلنا عثمان يبدأ من يوم الأربعاء وتنتهي إن شاء الله تعالى خلال يوم الأحد القادم، هذا طبقا لآخر المخرجات من النماذج البلدية. وتوقع بعدها إن شاء الله تعالى خلال يوم الاثنين منتصف الأسبوع القادم أن يكون لدينا انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة بشكل عام. يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ارتفاعها ما بين 5 درجات إلى 7 درجات مئوية. ذروة الارتفاع بإذن الله تعالى ستكون خلال نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الخميس والجمعة، وقد يكون أيضا يوم السبت، من أحد الأيام التي يكون فيها الذروة، وقد تسجل على المعدات العامة بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية. الأجواء في مجملها ستكون زي ما عثمان شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد بشكل عام، لكن غدا الثلاثاء لا تتغير درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، لتصير أجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. في ساعات المساء والليل لهذا اليوم تكون أجواء لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق. الرياح السائدة خلال هذه الأيام هي رياح شمالية غربية معتدلة صورة تنشط في بعض الأحيان هذه الرياح، ومع ارتفاع درجات الحرارة تحمل كميات كبيرة من الرطوبة مما سيساهم بزيادة العبء الحراري خلال الأيام القادمة. وحرصا على سلامتكم زميلنا عثمان نوجه بحزمة من التحذيرات الوقائية، وتحديدا للإخوة الذين يعانون من نقص من الوقود بعدم ترك الأطفال والمواد قبل الاشتعال مثل البنزين والسولار داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة، بالإضافة إلى تجنب أطعاب إشعاعات الشمس خلال فترة الذروة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها العشرة الجافة. ونوجه التحية لكم زميلنا عثمان. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 31، تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة. هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميلنا عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا. فياض، عندما نتحدث عن الموجة القادمة، موجة الارتفاعات على درجات الحرارة، هل ستقترب من الأربعينات ولا في أواخر الثلاثينات درجات الحرارة راح تكون في ذروة المرتفع الجو القادم؟
2: نعم، في ذروة الارتفاع زميلنا عثمان، يعني قد تصل كحد أقصى في مدينة بيت لحم طبقا لآخر المخرجات يعني بحوالي 35 إلى 36 درجة كحد أقصى، ربما تصل أحيانا إلى 37 درجة، لكن هذه القراءة حتى هذه اللحظة مستبعدة، بينما الصغرى قد تصل زميلنا عثمان إلى حوالي 26 درجة ليلا. والقصة زميلنا عثمان ليس فقط في ارتفاع درجات الحرارة، بتدعم هو لدينا رطوبة كبيرة في الجو مما يساهم في زيادة الشعب درجات الحرارة، فلربما قد تكون درجة الحرارة المقاسة 35 مع وجود رطوبة فوق 80 قد نشعر أن الحرارة قد وصلت 38 درجة. نعم
0: شكرا، شكرا للزميل والصديق فياض الأوابسي، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميلنا عثمان.
0: أهلا بك دائما. ودائما هي تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ديروا بالكم من التعرض لأشعة الشمس. إلى النصار مساء الخير، ويبقى الأمل مساء الخيرات. الكل بتحدث عن أزمة المحروقات وأين ستدور بنا هذه الأزمة. أم الوليد الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. ألو مساء الخير.
3: سعد مساءك.
0: الله يمسيك بالخير.
3: الله يسعد مساءك أخوه.
0: نعم، مين معنا؟
3: أحمد عبيات.
0: أحمد عبيات، تفضل يا أحمد. أحمد معي؟ أحمد سمعني يا أحمد؟ أحمد يبدو أحمد.
3: سامعك، الله يمسيك بالخير.
0: يسعد مساءك، تفضل أحمد.
3: أخوي احنا بدنا نطالب يعني بعد إذنك بالنسبة لشرطة مرور بيت لحم،
0: نعم،
3: بدنا اياهم يخففوا على موضوع المواصلات في بيت لحم شوي، لأنه أنت بتعرف من بعد الحرب اللي صار في غزة تشديد على خارج مدينة بيت لحم بالأخص، يعني إن الواحد بيقدرش يطلع بسبب الحواجز والبوابات الموجودة وكل البلد بيعرفوا هذا الحكي.
0: نعم،
3: يعني أنا زلمة معي سيارة كادي والشرطة مشددة علي اليوم، أنا نزلت في مشوار عريحة، مشوار يعني خاص إلي للعيلة، تعرضت يعني من شرطة المرور لمساءلة قوية ووقفوني وحجزوني فوق تقريبا الثلث ساعة، وأنا أثبت لهم إنه أنا طايح في مشوار لعيلتي، وابن عمي برضو معاه كادي خاب زياق مبارح وقفوه حجزوها، هي محجوزة في مديرية إرطاس.
0: نعم،
3: والوضع يعني بتحملش كل هالضغط، يعني احنا البلد كلها بتعرف الضغط اللي من الاحتلال علينا، بس مش باليد حيلة، يعني ما بنقدر نتفاهم معهم، وبدنا احنا نتعاون يعني نحكي مع حدا عن طريقة نتواصل مع حدا، اللي احنا اولاد دين واحد نبقى يعني في بيننا حل، يعني ما بنقدرش برا ضغط وداخل البلد ضغط في نفس الوقت، يعني ولا لا؟
0: نعم، يعني أنت بتطالب إنهم يخففوا شوي على الكادي سفريات المركبات الخاصة اللي بتعمل بأجر، يعني هاي المركبات شوي في هذا الوقت؟
3: يعني بدي أحكي لك شغلة واحدة، إحنا جماعة كنا نشتغل في إسرائيل وكان معنا تسريح ووقفوا كل إشي.
0: نعم.
3: واللي عنده سيارة بيطلع مثلا بيودي عليها نقلة، بيبقى معاه نقلة عمال، نقلة طلاب، نقلة إشي عشان يقدر يعيش. فنتفاجئ ان الشرطه بيحجزوا سيارات بيشددوا علينا. طب اذا الواحد ما دورش على وسيله يعيش منها كيف بده يعيش في البلد هذا؟ اذا اسرائيل منعينا نطلع ما نقدرش نوصل ولا اي محافظه لان البوابات مسكره. اذا بدك تطلع برا بتلاحم باتجاه الشمال الكونتينر، يعني كل البلد بتعرف وضع الكونتينر. انا مسكوني قبل اسبوع كسروا سيارتي وحشروني فوق الساعتين على الكونتينر، وبنفس الوقت يعني ضغط مش طبيعي من المستوطنين، وهذا الكل شايف. يعني مش انا مش بواسطه معلومه مجهوله، الكل شايف الحكي هذا. فاحنا لما بنيجي اولاد بلدنا او على الشرطه اللي نصهم اولاد بلدنا بدنا منهم رحمه، بس هذا المطلوب، رحمه على السيارات على العمومي. يعني انا في عندي سياره عمومي لمستاجر مستاجرها بشتغل عليها ب 60 شيكل 100 شيكل في اليوم، يا دوب اسوي 100 شيكل. لما الشرطة بوقفني على شغلة بسيطة صف على خط أحمر أو وقفت على جنب الشارع وبرضاش يعني بيستقبلش إني برحمش، يسوي لي مخالفة فورا بدون أي نقاش. طب إحنا بدنا حاكي في هذا الموضوع، إن المفروض يخفوا علينا ولا لا؟
0: نعم. طب عدد السيارات اللي بتعمل بأجر هذه الخاصة كثار عددها أخي أحمد؟ يعني قديش عددها تقريبا؟
3: سيارات إيش؟
0: الكادي اللي بتعمل نقل ركاب كثير عددها يعني في المنطقة حسب علمك؟
3: قديش عددها؟ فيش يعني تقريبا يعني كل بيت لحم فيش فيها 3-4-5 سيارات كادي.
0: يعني مش عدد كبير؟
3: لا ما فيش عدد كبير للكادي، وفيش شكاوي يعني فيش شكاوي من الناس على الكادي اللي الشرطة يضغطوا هذا الضغط.
0: نعم. انتوا حاولتوا توجهوا لمركز الشرطه تحكوا في الموضوع ولا ما توجهتوش بتاتا؟
3: مش فاهم.
0: حاولتوا تروحوا على مركز الشرطه تشوفوا مدير الشرطه تحكوا في الموضوع؟
3: في مدير الشرطه استلم، مدير شرطه المرور استلم جديد المقدم رامي، وزلمه هو محترم ربنا الله يعني، ولكن العناصر اللي في الشوارع كانهم ماخذين تعليمات حاسمه بالنسبه للشفريه، وفيش استرحام في الشارع من مرة. يعني احنا إلنا سيارة كادي محجوزة والله، والتاكسي اللي مضمنين الحجز امبارح عند الشرطة، واحنا يعني مقررين نشوف المحافظ ننزل على المحافظ. فاحنا حكينا بنلجأ الى اخباكي انه انت يعني ساعدتنا كمان في هذا الموضوع شوي. وضع البلد احنا بنعرف انه مثلا انت ممنوع تحمل في كادي ركاب، ولكن واحد من رفض اضطر عشان يقدر يعيش ولا لا؟
0: 100% 100%. وإن شاء الله هالأمور تمام، وراح نتابع الموضوع صديقي، يعني راح نتابع الموضوع.
3: مع طلبنا بسيط صغير عم أبو قصاي.
0: نعم.
3: إحنا طلبنا بسيط صغير إنه يا عمي بس عملية تخفيف لبين ما يرجع وضع البلد زي ما كان أول، ونقدر نشتغل يعني نقدر نطلع نشتغل نيجي. لو واحد استغنى عن شغلة في داخل البلد يقدر يطلع يشتغل شغلة ثانية، بس هذا طلبنا يعني كثير.
0: ولا يهمك أخي أحمد، رح نتابع الموضوع. أحمد حبيبنا أحمد، شكرا شكرا لاتصالك،
3: كل الاحترام لك.
0: الله يحفظك، شكرا كثير. مع العلم أن الكل اليوم بيعاني من يعني ما في أشغال وما في عنا أي شيء نعتمد عليه في هذه المحافظة بشكل عام. أخونا محمد صافي يسعد مساك، الدكتور أبو فادي دكتورنا العزيز الغالي يسعد هالمساء. شكرا أبو سليمان على رسالتك الجميلة. حابين مسع على الأخت إيمان نادي إسماعيل، الله يمسيكم بالخير جميعا، وبتترحم على المعتمرة التي توفيت يوم أمس. الحاج أبو زيدون صافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم بكل خير وصحة أستاذ عثمان، مبارك النجاح بكم. شكرا كثير، ونقول لأهلنا وحبتنا آل أبو سرحان رحم الله فقيدتكم، وتعزينا الحار للجميع وجميع معتمري شركة أبوك الحج والعمرة حملة أبو زيدون صافي بخير وصحة وعافية. وغدا صباحا بإذن الله نغادر مكة المكرمة إلى أرض الوطن ودمتم سالمين، الله يهونها على الجميع يا رب. محمد أبو سرحان يسعد مساك. ألو مساء الخير.
4: يسعد مساك خير عثمان،
0: الله يمسيك بالخير.
4: خالد أحكي معك، محمد الجازي
0: أخوي. محمد شو أخبارك؟
4: الله يسعدك يا رب، مشتاق لك.
0: الله يحفظك، تفضل يا محمد.
4: والله إحنا لو ما الله ثم الراديو يعني شوية بنفشش عن حالنا شوية
0: حبيبي،
4: يعني بنحكي همومنا على الراديو.
0: حبيبي الشعب تفضل.
4: حبيبي أخوي عثمان دي شغلة بس يعني بسيطة جدا. إنه نعم. البلد إيش فيها صلاح؟
0: نعم.
4: إيش فيها تعليم؟ إيش فيها وقود؟ إيش فيها طرق فاتحة؟ إيش فيها مستشفيات؟ إيش فيها نشوف صرصور؟ يعني البلد عندنا المحافظة ليه تحمي بشكل عام إيش فيها ولا أي شيء؟
0: نعم.
4: يعني بس سؤال صغير، هل المسؤولين اللي مسؤولين عنا الحكومة يعني إيش فيهم واحد يطلع على الإذاعة ولا يطلع على الراديو ولا يطلع وين ما بدي يطلع يشرح لنا شو وضع البلد وين إحنا رايحين يا زلمة؟
0: وين رايح البلد؟
4: وين رايح البلد؟ إحنا لوين متجهين يعني بس سؤال صغير، إحنا لوين متجهين؟ يعني فيش ولا مسؤول في البلد يحكي لنا إحنا وين متجهين؟ يعني هذه أزمة السولار يعني عشان موضوع طارق النجفة خلينا نفع إذا موضوع موضوع تصفيات يعني أمور بينهم وبين طارق النجفة بينهم وبين سعيد المحروقات يفهمونا. يعني أنا بالنسبة لي أنا بغي طلعت على عذرة عبد السولار أقسم لك بالله يا رجل قسما بالله حاط إيدي على روحي يا زلمة. الجيش من جال وعباك من جال والمستوطنين من جال ثلاث ساعات عديت سولار وعديت بزيادة ثلاثة شكل على اللتر. أنا شو أسوي بحالي؟
0: نعم نعم والله ما نعرف شو بدي احكي
4: يا عمي. بس واحد من المسؤولين يطلع يفهمنا احنا لوين رايحين. تعليم في الشيء، مستشفيات في الشيء، طيارات ما في الشيء، طرق مفتوحه ما في الشيء، احنا وين بدنا نروح؟ يعني خلص شوي بضلوا خلص بضلوا علينا غير يقطع الكهرباء والمي ما هي ما في الشيء من الاصل. فهمت علي؟ مش ضايل علينا وين نروح احنا؟
0: نعم
4: احنا شو نسوي بحالنا؟
0: بدها شويه صبر يا محمد، بدها شويه صبر بس.
4: كيف؟
0: بدها شوية صبر. صبر الصبر يا محمد
4: يعني المعور... ماشي يعني احنا الصبر ماشي احنا ما احنا صبرين. طب لأي يوم لأي ساعة لأي وقت؟
0: نعم الله يغير هالحال يا رب وان شاء الله رسالتك بتصل يا محمد حبيب الشعب.
4: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك. سلم سلم على الجميع محمد، سلم على الجميع
4: حبيبي.
0: محمود مساء الخير. نضال أبو عمر يسعد مساك، شكرا كثير. والكل أخونا أحمد بيمسي على الجميع ودائما أبدا نقول مساء الخير للجميع. عاطف مشعل يسعد مساك، شكرا كثير. معدي يسعد مساكي ودم عليكم الصحة وبتبارك لهنئ ابني عمر حمامرة بمناسبة نجاح بالثانوية العامة. ألف ألف مبروك معدي. كاسترو مكركر، لا بترول ولا ماء ولا اقتصاد وبوابات مغلقة. أين الوزراء وماذا يفعلون؟ لماذا يعملون على مراسلة الدول الأجنبية ورفع شكاوي إلى الأمم المتحدة؟ يتساءل كاسترو مكركر في رسالته. الكل بسأل والكل بيستفسر وين رايحين، يعني يبقى السؤال مفتوح، ما حدش رح يعرف يجاوب على السؤال. صديقي العزيز أخونا محمد يعني ما حدش رح يقدر يجاوب على سؤالك. بشير سمور الله يسعد مساك غالي، والله الوضع صعب، الوضع صعب على الجميع. نزار خلينا نتابع الموضوع إذا في إمكانية. عاطف مش على مساء الخيرات وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. ربما سنتوقف مع ما جرى يوم أمس في بلدة العبيدية أو في الديار الحجازية في السعودية، انقلاب حافلة للمعتمرين مما أدى إلى يعني فقداننا للشابة عطاف أبو سرحان من بلدة العبيدية إثر انقلاب الحافلة. الحادث كمان كان صعب للغاية لمن شاهد مقاطع الفيديو ولمن شاهد ما جرى بالتحديد. خلينا نرحب معا بالأخوة الصديق العزيز الأستاذ علي أبو سرحان الكاتب وأحد أقارب الضحايا. أبو المنذر الله يمسيكم بالخير وعظم الله أجركم بداية.
5: الله يسعد مساك وشكرا لصحيكم. حياك الله أخي.
0: يعني ربما بالأمس يعني كيف وصل إليكم خبر يعني الحافلة وهذا الحادث الأليم الذي تعرض له يعني المعتمرين من عائلتكم؟
5: صديقي العزيز، يعني هي ساعة من الساعات التي لا يتمناها أي إنسان أن تصيب أي إنسان فلسطيني أو مسلم.
0: نعم.
5: هي ساعة فاجعة، خبر صادم في ساعة الصباح يأتيك بدل صباح الخير كلمة نحن في حدث صعب. كانت لحظات قاسية وصعبة، وأيضا عانينا عملية الاتصال والتواصل نتيجة أنه الحادث تم في نقل الجرحى والمصابين من قبل الإسعاف، وتركت التلفونات في مكان الحادث إلا ما نظر، وكان هناك يعني صعوبات بالغة في عملية التواصل على الفور. يعني أجريت اتصال مع القنصل الفلسطيني في مدينة جدة الشاوي، جكاطيقة يعني وقف عن المسؤوليات وقام بدور عظيم، وعلى الفور أوفد مندوب عن السفارة القنصلية في جدة عبر رحلة طيران مستعجلة إلى المدينة للوقوف على كافة الأمور المتعلقة في متابعة الحدث، وبالتالي رويدا أصبحنا يعني نحصل على معلومات من قلب الحدث. كان الخبر فاجئ من الساعات الأولى أن هناك ثالث وفاة. حاولنا نتعامل بضبط المعلومة لحين أن تتهيأ الظروف للإعلان عنها، وبالتالي يعني كان هناك وسائل التواصل الاجتماعي تتعامل بتسرع في نشر الأخبار، مما أذى شعور الناس وسبب صدمات للذين لم يعلموا تفاصيل الحدث، مما أثر سلبيا. وكان لابد من التعامل بموقف هذه الكذبات.
0: نعم.
5: مستعجلة، وأعتقد أنه يعني الآن نحن في صدد متابعة إجراءات الدفن، سوف تتم بعد ساعات بعد أصلوا على ترخيص الدفن من إمارة المدينة وبجهود ومتابعة من قبل مندوب.
0: نعم.
5: صديق الفلسطيني في جدة، والآن هي يعني نحن نسير إلى المرحلة اللي هو عملية الدفن الشهيدة والفقيدة والمرحومة طاف وديعة بشكل هي عمرها يبلغ 36 عام.
0: نعم.
5: إن شاء الله عز وجل أن يتقبلها يتقبلها من الشهداء ومن الصالحين، ويعني ذهبت تطهر وعادت ولم تعد إلى أرض المحشر والمنشر، وإن الله ربنا عز وجل اختارها أن تكون بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. أبو المنذر، يعني كما علمنا أيضا زوجتكم أم المنذر موجودة مع في ضمن هذه الرحلة العمرة، تحدثنا عن عدد الإصابات اليوم، توصلت وعرفتوا كيف وضع الإصابات، طمنا كيف الوضع الآن؟
5: صديقي عزيز، يعني الحدث صعب وخلف إصابات، الإصابات متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة وأكثر صعوبة أكثر من متوسطة.
0: نعم.
5: يعني لغاية الآن من 19 كانوا في السيارة في الحافلة، 19 مؤتمر.
0: نعم.
5: منهم 15 من عائلة أبو سرحان، 2 من عائلة العروج، وواحد من الزبيدات من عائلة الزبيدات.
0: نعم.
5: واثنين يعني على لا يحضر من الاسم. بالتالي يعني جميع يعني بصحة جيدة في حد استقرار، ما بين الاستقرار وما بين الخروج، يعني تحاملوا على أنفسهم الشباب.
0: نعم.
5: يعني على إصابات من أجل متابعة إجراءات دفن الفقيدين. حاليا في 3 حالات في حالة مستقرة، وضح لها يدل على أمورها الحمد لله رب العالمين، بما فيها ضمن هذه الحالات زوجتين من المنذر.
0: ألف سلامة إن شاء الله. نعم، نتمنى لها السلامة. الفقيدة هي شقيقة زوجتكم؟
5: نعم صحيح، وبالتالي يعني بشكل عام أو العائلة بشكل عام عائلة أنسابي 4 خوات ووالدتهم وشقيقهم أبو شادي وأبناء الأمومة من العائلة بشكل عام، هذا ما كان في الأب بالضبط كما ذكر من عائلة الأبوج ومن الكرم عائلة. وبالتالي يعني هذا شملت الجميع لغاية الآن. من منذر لا تعلم بوفاة
0: شقيقتها
5: نتيجة أنه القطاع نصحه بعدم إخباره لأنها تعاني من الإصابة قفص صدري
0: وتحت
5: العلاج، وبالتالي لا تحتمل تلقي خبر أثيوبي ويسبب لها ضغط سلبية تؤدي إلى مضاعفة الإصابة.
0: نعم.
5: وبالتالي يعني ما زال التعامل مع الحدث بالنسبة للمصابين يجري بحذر.
0: نعم.
5: ويتم مروية حتى لا يكون خدمات.
0: نعم.
5: حدوث غير سلبية على الصحة.
0: نعم أبو المنذر، يعني من خلال تواصلكم مع القنصلية والجهات الرسمية، هل هناك في نتائج لهذا التحقيق سبب الحادث؟ شو الأسباب اللي أدت إلى وقوع هذا الحادث؟
5: لا بد أخ عثمان، أنت ذهبت العمرة وأداء مناسك العمرة، وكثير من أبناء شعب الفلسطيني أدى مناسك العمرة ويعلمون
0: طرق سرعة
5: الطرق وكيفية فيها الطائف، وبالتالي هي غير مجهولة على كثير منا، وبالأغلب الكل عايش هاي اللحظات. وبالتالي بما أنك في حافلة ليس أنت وحدك في الطريق، طبيعة درجة الحرارة عالية جدا، ما حدث هو خلل أعصاب العجز الأمامي وكما يقال فلت وبزغ من مكانه مما أدى إلى في السيطرة على الحافلة، وارتطامها في السيارة خصوصية كانت تسير بجانبها من الضعفة، عدم السيطرة على الحافلة وأدى إلى وفاة من كانت السيارة الخصوصية السعودية، وانقلبت الحافلة 3-4 قلب أدى إلى هذا الوضع الصعب الذي أصاب جميع الأنبياء.
0: نعم أخي علي، يعني مرة أخرى يعني تعزينا الحارة لعائلة أبو سرحان ولكم بهذا المصاب اللي أصاب كل المحافظة حقيقة، وبنتمنى بالفعل السلامة والشفاء العاجل لكافة المصابين. الله يقويكم وأنتم دائما مؤمنين، يعني الناس مؤمنين، وهذا قضاء الله وقدره. شكرا. شكرا
5: بالمناسبة. شكرا لكم ونتمنى السلام للجميع. وأنا بالمناسبة يا أخو عثمان، أنت معي؟
0: معك.
5: يعني أشكر السفارة الفلسطينية أو القنصلية الفلسطينية في جدة على جهودها التي بذلوها، كما أشكر كافة الأخوة الذين اتصلوا بي من الأردن شخصيات وطنية ومن فلسطين شخصيات وطنية وسياسية وإعلامية، وأيضا من أوروبا ومن الإمارات العربية المتحدة، حتى من غزة المكلومة جاءني اتصالات للإطمئنان و الجفاء، وما زالت المتابعة من قبلهم للأمان، يعني تطلج صدري ويعني ساعدني على تجاوز هاي المهمة
0: إن شاء الله.
5: وإني إن شاء الله غدا إلى عمان إجراء الفيزا على السعودي والتوجه إلى جدة بإذن الله لمتابعة الأحوال عن قرب.
0: نعم، جهودكم مباركة، ومرة أخرى الله يكون معكم وإن شاء الله أنهم بعودوا الباقين سالمين غانمين للوطن. شكرا شكرا أبو المنذر, يعطيك ألف عافية. شكرا كثير. إذن هذا حول حادث انقلاب حافلة المعتمرين في المملكة العربية السعودية, والتي أدت إلى فقداننا للسيدة عطاف أبو سرحان. هي أم لأربعة أولاد وابنة, وحالة من الصدمة لفت عائلة بأكملها. فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. حديث البلد يعود بعد الفاصل بمشيئة المولى.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفري جي عبر تطبيق جوال. فري جي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير بالمحبة لكل من يتواصل معنا في هذه الأثناء. أنتم تستمعون إلى أثير موال وحديث البلد. أرقامنا مفتوحة لمن يود التواصل معنا, ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. بيان رسمي من الجهات الحكومية, الضابطة الجمركية وهيئة البترول, إمدادات المحروقات إلى السوق الفلسطيني مستمرة بشكل يومي ومنتظم, وأن الكميات الواردة كافية لتلبية احتياجات المواطنين ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التهافت على محطات الوقود. ندعو أبناء شعبنا للتحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة, والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة لما تسببه الشائعات من إرباك وازدحام غير مبرر. نهيب بالمواطنين عدم التوجه إلى محطات الوقود بمجرد وصول صهريج إلى إحدى المحطات, حيث يؤدي توافد أعداد كبيرة من المركبات في الوقت ذاته إلى ازدحامات تعيق انسيابية العمل رغم استمرار عمليات التزويد للمحطات بشكل طبيعي. هذا بالنسبة لموضوع المحروقات, والجهات الرسمية ما زالت تؤكد أن الوضع تمام يا أخوان, وأن تهافت المواطنين هو السبب. أخونا أبو موسى العبيدي, الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.
3: الله حيهم, يلا حيهم الشباب.
2: معقول المواطن هو السبب يا نزار؟
3: أسمع التحية.
2: شو رأيكم بالموضوع؟ دائما نقول ندعو المواطنين, نطلب من المواطنين. معقول المواطن هو السبب كل هالأزمة في هالبلد؟ معقول المواطن هو المسبب كل هالأزمات في هالبلد يا نزار؟ أنا بصدق. نوجه كل تحيات المحبة لكل مواطن ومواطنة في هذا الوطن. بما أنك عايش في الوطن ومواطن بدك تتحمل. محطات الوقود بقول لك جاي السولار بعد شوي, البنزين خلص والآن بيستنوا بالسولار.

0: تحيات المحبة دائما ننقلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان، يسعد مساكم جميعا. محمود بتقول ضريبة إنك مواطن، يجب على المواطن أن يدفع. أبو موسى الله يسعد هالمسا أبو موسى. عبد العبيات يسعد مساك عبد. المواطنين هجمين وين بيشوفوا صهريج وقود بيمشوا وراه. بقول لك في مواطن صورة وهو يقبل إحدى صهاريج الوقود، يعني ما وصلناش لهي الدرجة يا أخوان، يعني مبالغ مبالغ بالموضوع بشكل كبير. من الفرحة مواطن قام باحتضان شاحنة المحروقات. هنا أحمد تحية الأردن. مصطفى عبيات شكرا. ألو مساء الخير.
1: الله يسعد مساك محترم.
0: يسعد مساك دائما وأبدا. مين معي؟
1: عبد عبيات.
0: أخونا عبد طمنا عنك إن شاء الله بخير. حبيبنا عبد تفضل يا عبد.
1: أنا اليوم رحت بدي أرخص.
0: نعم عبد احكي من التلفون.
1: ألو
0: عبد ذاك في محل يكون التلفون فيه واضح الصوت. أنت وين
1: رحت اليوم بدي أرخص؟ الحين رحت بدي أرخص، الحين بقول لي رقم السيارة إنه مميز ومش عارف شو.
0: نعم.
1: الحين بقول لي الرقم هذا إلا يعني إلا يبتدفع لي 8000 شيكل وإلا يبخذ الرقم وبيطعوني رقم بداله وإن أدفع عليه 100 شيكل عشان يعطوني رقم ثاني.
0: يأخذوا رقمك ويدفعوه كمان 100 شيكل؟
1: آه بدهم يدفعوني 100 شيكل غير الرقم عشان يبيعوه، يعني هم بعرف شو ما كان هم بدهم يبيعوه بعرفش يعني.
0: قديش رقمك الجد مميز يعني عجبهم؟
1: مش عارف عنهم يعني، هو رقم يعني مش مميز. قال بقول لك عشان في صفرين،
0: في صفرين بدهم ياخذوه.
1: بقول لي لازم يبقى في صفرين، لازم يبقى صفر واحد.
0: طيب شكرا يا عبد. عبد طبعا مخدينا. حابين نمسي على اخونا ابو القاسم الله يسعد مساء كل العاملين على بساط الصف. ابو القاسم بعتنا صوره للازمه، الازمه أزمة من سوق الشعب، يعني واصلة نص بيت سحور. طبعا ما بنقدر نسمع الصوت يا أبو القاسم لأن صعب نسمع، أكتب كتابة. يعني هاي الأرقام المميزة يعني مش عارف، يعني بسحبوا الرقم المواطن وبدفعوه كمان 100 شيكل يعني. يعني لو بسحبوا رقمه، لأن احنا ما فيش حدا فينا بيهتم لا اشي مميز ولا غير مميز. يعني لو اخذوا رقم سيارتي حتى لو اخذوا النمر انا ما بتفرقش يا نزهر، حتى بعرفش سيارتي عليها نمر يا نزهر. في نمر على السيارة نزهر ولا في القدر الامامية الخلفية ما في نمر. رقمي مميز. نبيل سواد يسعد مساك.

0: لازم تشتري رقم مميز. وكل لك الأرقام المميزة للسيارات في فلسطين هي لوحات تضم أرقاما مكررة متطابقة أو مرتبة تصاعديا أو تنازليا، وتنظمها وزارة النقل والمواصلات عبر سلطة الترخيص بناء على قرار بقانون رقم 4 لسنة 2022. تفاصيل النظام تصنيف الأرقام تشمل الأرقام الأحادية الثنائية والمتطابقة مع رمز المحافظة أو الحرف اللاتيني. المزادات العلنية تباع هذه الأرقام عبر مزادات رسمية تقيمها الوزارة، حيث وصل سعر بعضها لأرقام قياسية مثل 1,000,000 شيكل للرقم H11. يعني تخيل قديش 1,000,000 شيكل. شهادة التمليك تصدر سلطة الترخيص شهادة تمليك خاصة بالرقم المميز باسم مالك المركبة. نقل الملكية يمنع نقل الملكية الرقم المميز أو بيعه إلا بعد فك أي قيود أو رهن عنه رسميا. هذا القرار، وأخونا عبد راح واكتشفوا إن رقم مميز فأرادوا أن يصادروه ويدفعوه كمان كما يقول. ألو مساء الخير.
1: العافية.
0: الله يزيدك عافية
1: أبو قصي. يا ريت لو إنك تناشدين الأجهزة الأمنية ولا الشرطة إذا لما يتدخلوا عكازية بيت جوله، إن ساعتين ثلاثة محشورين عشان البنزين وصل الغوار.
0: وصل يعني وصل
1: إنك
0: نعم في هجوم يعني المواطنين اكتظاظ سيارات،
1: مش قصة مسكرين كل الشوارع. يعني أنا مستغرب تابعين المحطات ليش بيعبوا بالجالونات والسيارات بتعبي، يعني مش عارف فاهم انا.
0: الوضع نعم؟ الوضع صعب ابو محمود، الوضع صعب في كل مكان. هاي بيت سحور
1: كمان. طب يا ريت يكون في شرطه ولا اجهزه امنيه يوقفين على المحطه هون.
0: في شرطه، الشباب بيقولوا هي مشاهدين في شرطي واقف، لكن الشرطه شو بده يسوي؟
1: وانا ما انا باب الكزيه محشوره على المدخل، انا بدي اطلع على المجمع لا في شرطي ولا في حدا، وين الشرطي؟
0: ما يقول لك كل محطه وقود يوجد بها شرطي، الشباب بيقولوا الان.
1: أبو قصي أنا بحكي لك من موقع الحدث من نفس الموقع، لا في شرطي ولا في حدا.
0: محطة بيت جالة
1: بيعبوا بالجالونات، ليش بيعبوا بالجالونات؟
0: ما شو بدهم يسوي الناس من كثرة الضغط على المحروقات يا أبو محمود.
1: يا زلمة هو لما بخش واحد على في على الكزية بشان يعبي بعشرين شيكل، والله حرام عليه يا زلمة.
0: أنت عبي دخل
1: مش ما
0: عبيت أنت؟
1: انا والله بالصدفه بركت من عندنا من الريف الغربي ولا التانك بدير عبيته ظل يطالع.
0: والله نيالك يا زلمه تحكيش لحدا بلاش
1: احجوك. اقسم بالله بس انا وديت لك صور، شفت الصور شوف.
0: بقول لك تحكيش لحدا يا ابو محمود بلاش يحسدوك الناس.
1: الله يرضى عليك يا ابو قصي. انك لو انك بس عن جد مناشده تدخل الشرطه في الموضوع.
0: على راسي على راسي. هي بعتنا الرسالة.
1: الله يعطيك الصحة يا رب.
0: الله يكون معك. شكرا.
1: هذا حالنا اللي وصلنا له، هذا هو اللي وصلنا له. احنا نعبي سولر وفي سولر وفي سولر.
0: يا سيدي مبروك مبروك انك عبيت سيارتك، وان شاء الله منها للاعلى يا ابو محمود حبيبنا. ابو محمود
1: الله يسعدك يا عم ابو صي. الله يسعد مساك انت والجميع. الله يسلمك.
0: واحد معبي محروقات والله نيالك يا ابو محمود. محمود بتقول بلاش حدا يحسد. لا ما حداش بيحسد اليوم.
2: والكم يوم دول يطلعوا كم يوم؟
1: ايه؟
2: يعني كم يوم اللي يعني قد ايه يطلع كام؟
1: بتقول ايه؟
2: الكم يوم اللي انت بتقول عليهم دول يبقوا كم في الايام؟
1: يوم شهر سنة.
0: لا هي قربت على قولة نزار قربت ما ضلش شيء. وسام شو اسم محطة على الراديو؟ راديو موال من بيت لحم يا صديقي. أبو القاسم كمان محشور في أزمة بيت صحور. لسه في عندك كمان أزمة عند دار صلاح كمان على المحطة. طارق عساكر يسعد هالمساء. 101.7 فم يسعد مساك وسام. 101.7 فم. فتحي بيقول من 6 سنين وإحنا بالربع الأخير. إحنا قربنا على إن شاء الله على 7 سنوات المش عجاف. احنا تقريبا من عام 2000 نزار واحنا بنعيش من عام الكورونا من عام 2000 واحنا بنعيش بهاي الايام الايام الصعبة. حسب المحللين طبعا هذول المحللين اللي كلامهم مش صحيح بقول لك فقط يعني في 27 بتعود تنفرج الامور تخلص السبع سنين عجاف ببلش بسبع سنين يغاث بها الناس. الله اعلم.

0: يسعد مساك أخونا وسام، يسعد هالمساء، وياريت تكتب لنا اسم العائلة باللغة العربية. بقول على قولة ستي أول 85 سنة صعبين. سعد الدين لا قصد بالحب والحنان الأخير، الله يسعد مساك. ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات، كل الموجودين في أزمة محطات الوقود، الله يكون معكم وإن شاء الله أنكم بتعبوا وقود. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء الخيرات.
1: كيفك يا عثمان؟
0: هلا انتصار، طمنينا عنك انتصار.
1: الحمد لله، نشكر الله. بدي أبارك لابنك ولكل طلاب التوجيهي.
0: الله يبارك بعمرك يا رب ويعطيك الصحة يا انتصار.
1: الله يسلمك.
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك، صحتك منيحة؟
1: الحمد لله، الحمد لله، نشكر الله.
0: بتطلعي من البيت؟
1: وإن شاء الله يا رب منها للأعلى، وبتمنى إنه يزيد النجاح كمان.
0: الله يحفظك
1: يا رب. للطلاب التوجيهي.
0: الله يحفظك، الله يحفظك ويكون معك.
1: نجاح لنجاح كمان.
0: الله يحفظك يا انتصار. شكرا، شكرا كثير انتصار.
1: شكرا لربنا.
0: الله يحفظك يا رب.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يكون معك، شكرا كثير. طبعا الأخت انتصار هي من بيت جالة، هي كفيفة العينين لكن مبصرة القلب، كل الاحترام لها. أبو القاسم معصب على خير يا نزار، بيقول الساعة 4 ومن الساعة 4 هو محشور وهي الساعة 5، وانت بدي أروح يا عثمان، ما بدي أعبي بس بدي أروح، بديش أعبي سولار. خليك صابر يا أبو قاسم، نعرفك أنت نفسك طويل يا رجل. بقول لك أكثر ناس عندهم نفس طويل اللي هم السائقين اللي متحملين المواطنين ومتحملين الحكومة ومتحملين الوزارة، فأكثر ناس بتحملوا في البلد اللي هم السائقين. يعني وقفتك ساعة، شو الساعة؟ شو الساعة بتاريخ الشعوب يا أبو قاسم؟ في ناس اللي هم واقفين ساعات وما بحكوش، أنت من ساعة ضيقت؟ خليك صابر.

0: أحمد حرز الله، الله يسعد مساك. يقول لك يمتاز السائقون بالصبر وحسن التعامل، ويتميز السائقون بالصبر والتحمل والمسؤولية، ومن أبرز صفات السائقين بقول أيوب الصبر والانضباط أثناء القيادة. ألو مساء الخير
1: أبو كساي. أبو كساي
0: نعم.
1: أول شيء أنا بهنيك على نجاح ابنك وجميع طلبة.
0: الله يحفظك يا رب، عقبال أحفادك وأولادك يا رب.
1: أنا بحكي لك بخصوص المحطات اللي بصير، أقسم بالله يعني إشي خارج عن النطاق
0: 100%.
1: يعني سيارات البنزين البرايفت فل بفل ال 20 شيكل، بيعبوا بالجلانات وبيخزنوا، وفي ناس بتبيع بالتاجر. طب وين الجهات الاختصاص المسؤولة عن هذا الموضوع؟ أنا بحكي لازم يكون في كل محطة الأجهزة الأمنية موجودين، وما حدا يتجاوز حدوده، ولا حدا

0: عبار لك نور يصير مع طول.
1: صحيح
0: كزيات انا وديت لك صوره تفرج شوف بيجاله هاي المره الثانيه بينزل فيها سولار اليوم يعني الناس تكون بتخزن فيه في البيوت قاعده المحروقات.
1: نعم احنا بدنا كمان حسب هيئه البترول بتقول بكره ان شاء الله بتخف الازمه يا ابو محمود هي بيبعتونا.
0: بس لا ما هو بس اللي بصير يعني لازم يكون لا إيه اسمع سامحني في هالتعبير إيه العمال تبعين تعبئه السولر والمحروقات ما عندهم طاقه او جهد انهم يقالوا بالناس او يتخاصموا معهم بس ابن الجهاز الامني الى دور والى سيطره
1: 100%
0: يقدر يفرض على الناس انهم يحترموا وينظموا.
1: نعم
0: انا مش بس أنا البلد محروقات
1: ابو محمود يعني. انا اليوم عديت على محطات ثنتين وقود كان في انا شهدت في شرطه كانوا موجودين يعني
0: ما والله ما في نعم. انا ما احترامي
1: انا مصدق بجوز المحطات اللي رحت عليها انا يعني كان بس كان في شرطه
0: ممكن
1: وسلمت عليهم كمان شرطه كانوا موجودين
0: انت في المنطقه جل الاحترام انا ما بزود على الاجهزه والشرطه بس نعم. بقول لك ابن الجهاز هو تبع الى الحكم والى السلطه نعم انا كمواطن شو بقدر اسوي يعني بدك كل واحد صف على الدور بطب عليه ولكن ابن الجهاز هو صاحب السلطه في البلد.
1: صدقت يا ابو محمود الله يغير هالحال يا رب.
0: يعني انا بترجى من الناس ان اللي ما بلزم يخزنوا لان بخزنوا قاعدين في البيوت السولر والبنزين يا ابو قصي.
1: صحيح صاروا يباع في على البسطات
0: والله العظيم صاروا يبيعوا بدبل اخرى.
1: نعم
0: هذا حق عالم يعني لا يجوز ان الواحد يحتكره.
1: صدقت ان شاء الله رسالتك
0: وانا وصلت. مش يعني تزود على الناس بس بقولك من منطلق هذا الاشي
1: على راسي ابو محمود حبيبنا شكرا
0: يسعد مساك كمان مره مبروك نجاح ابنك وجميع
1: الله
0: طلبه
1: يا رب. الله يبارك بعمرك يا رب شكرا كثير ابو محمود شكرا كثير ليان تعمل كل شيء في البلد مميز وبجنن زقنا التميز والجمال مطول القيام تقوم لا ان شاء الله خليك متفائله يا ليان انحرق مطعم عندنا من البنزين ام محمود بتقول الو مساء الخير
2: الو مساء الخير يا عثمان
1: الله يسعد مساك
2: الو
1: معك مين معي
2: مساء الخير
1: اسمعنا من التلفون
2: اخ عثمان الازمه شو بدي اقول لك انا مواطن شو بدك تاكسي
1: نعم وين الازمه
2: نعم
1: في اي منطقه
2: بيت لحم
1: الازمه في كل بيت لحم الان
2: والله ازمه بسكر الشوارع يا اخ عثمان والله ما عبيت سيارتي بنزين سولار والله ما عبيتها سولار لسه
1: نعم
2: كل من الازمه بالسولار هي بيت لحم
1: نعم كل محطه عندها ازمه للاسف
2: يا اخ عثمان كل واحد جاي 20 قلان 30 قلان بيطاردوا خلص سيارات فوبيات وبروحوا لبنان وتعيد لبنان امن بالله العظيم بيبيعوا فيهن امن بالله بيبيعوا في المطره 30 شيك 40 شيك حسيت حالي في غزه يا اخ عثمان شو اللي بيصير في البلد يا اخ عثمان
1: نعم
2: الو
1: نعم معك سمعينك
2: شو بيصير يا اخ عثمان بيعبوا المطارات وبيبيعوا فين واحنا واقفين برا واخر شيء بيقول لك خلص الصلاه واحنا قطاع نقل احنا المفروض يعبونا احنا يبدا ايش يعني احنا
1: 100% يا صديقي وهي في كمان بيقولوا شاحنات دخلت الان من السولار
2: يا اخ عثمان والله مهزله اقسم بالله بس مهزله كل مطارات بيبيعوا فين بقول لك والله تجاره اقسم بالله تجاره
1: نعم رح نتابع الموضوع
2: يا عثمان ليش هيك شو بيصير في البلد
1: نعم رح نتابع الموضوع ولا يهمك يا صديقي
2: هاي والله ما عبيت وحيات الله ما عبيت بس ليش عارف اروح اشوف برا بهذه الكرفيه اروح اعدي منها انا ماليش جهد يا اخ عثمان اروح اصف ورا السيارات ورا كلها معاد 20 شيك بدي اعمل 20 شيك وبدي 30 شيك اعدي والله اصف ورا طول اليوم
1: 100% كلامك خلينا نتابع لك الموضوع ونشوف بالك ضبطوا الموضوع على محطات الوقود خاصة لموضوع
2: شوفونا على الله يرضى عليك يا عثمان شوفونا على هذه يوم ولا دوم ولا مش عارف كيف هيك لسه ندور على أسوار دوارة والبنزين
1: نعم إن شاء الله أنها بتنحل خلال هاليومين كما وعدوا نتحمل هاليومين يا صديقي شكرا
2: الله يرضى عليك بالنسبة لتأيير المطارات هذول بيعبوا الله يرضى عليك خليهم وقفوا شوية خليهم وقفوا التعباي
1: حقك وهي الرسالة وصلت وإن شاء الله قيد المتابعة من قبل الجهات الرسمية ولا يهمك يا صديقي
2: إن شاء الله نيجي صور البنزين إن شاء الله نيجي أدوم يا رب أيوكفش لا جمعة ولا سبت
1: إن شاء الله الله يكون معك شكرا
2: إحنا قطاع نقل يا أخ عثمان
1: 100% كلامك شكرا
2: يلا بيكون عارف
1: مع السلامة شكرا كثير وكلام المواطن صحيح 100% لكن جمعة وسبت يعني هو إلى علاقة بالجانب الآخر ما بدخلوه بعمله أثناء الجمعة والسبت ألو مساء الخير
3: يعطيك العافية أخوي عثمان
1: الله يزيدك ألف عافية يا رب
3: أول شيء بنحب نبارك لك في النجاح الطبي، ويا ريت ألف مبارك عقبال الشهادة الكبيرة يا رب.
1: الله يحفظك رب.

0: بارك عمرك
1: وبارك لجميع طلاب السعوديه والله يوفقهم ويلاقوا بعد الجامعات وبعد التخصصات يلاقوا عمل على شهادات.
0: امين يا رب.
1: يلاقوا وظائف واشغال على شهادات بالمشروع.
0: امين.
1: الو.
0: نعم تفضل صديقي.
1: انا شهدتك.
0: نعم.
1: بحب اشكر جهاز الشرطه الفلسطينيه بالاخص مركز شرطه بيت صحور.
0: نعم.
1: يعني انا الامانه رحت امبارح اعدي من كزيت الهدى من كزيت الحديثه بيت صحور. الامانه شباب الشرطه لهم كل الاحترام.
0: نعم.
1: يعني كانوا منظمين السير ومنظمين الخطوط، السياره اللي على الصولر يودوها على الصولر، اللي على البنزين يودوها على البنزين. الامانه الشرطه يعني واقفين في نص الشارع وفي الحم وفي الشوب، إن لازم الواحد يشكرهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الأمانة لهم كل احترام شباب شرطتنا وبالأخص مركز شرطة بيت صحور، لأنهم كانوا فعلا واقفين وقفة محترمة وفعلا كانوا ساعدوا كثير كثير كثير على تسليك السير عن كزيت الحديثة.
0: كل الاحترام.
1: لو مش بس الشرطة تكون موجودة، لو كل الأجهزة الأمنية الوقائي الأمن الوطني المخابرات يكونوا متوزعين عند كل المحطات قبل ما يجي تنك الصلاة عشان ينظموا الدور وينظموا الناس، لأن الأمانة شعبنا قسما بالله بحب أحكيها مع يعني والواحد مستحي يحكيها، شعب بخاف ما بيستحي. الأمانة شعب بخاف ما بيستحي، بكون أنت ورا واقف راس دور حتى في البنك حتى على أي مؤسسة بيجي واحد بزقه بدخل قدامك، طب ليش يا عم أنت عراسك ريش أنت أحسن مني؟ مش أحسن مني، ما حد أحسن من حدا، كلنا أولاد تسعة. نحترم بعض ونحترم الدور، والله ما بتصير أزمة ولا بتصير فوضى.
0: صدقت كلامك 100% والله يا صديقي.
1: يا ريت الأجهزة الأمنية تكون موجودة عند كل المحطات قبل ما تصير الطوش وقبل العالم تضرب بعض وبعدين تيجي المشتركة. يعني هنا أنا مرقت من عند كزيت الحديدة زي الطعور، نزل سيارات المشتركة مسرعات ومشغلات الإزعاجة، لما طلعت لو التانك الصاف عند الحديثة ويمكن يعني شكله في جمهور ناس في طوشة في حد ضارب حد مش عارف، بس يا ريت يكونوا موجودين قبل التنكات ما تشرف على الكزية، لأنهم وجودهم بحفظ الأمن وبحفظ الأمان وبحفظ النظام بحفظ الدور، ويا ريت يخففوا من الجيران، يا ريت يخففوا من الجيران. يعني أنا مبارح الأمان أو بصراحة بحكي لك أنا بصراحة فللت التاكسي من كزية العديثة ومعي جلن في الصندوق ورا فاضي، قلت في مجال تعبي لي الجلن لسيارتي ابن عمي مقطوعة على المعبر، فعلا كان ابن عمي صاف على المعبر وقال لي بالله عليك دبر لي صلاة فيش معي ضاوية. الشرطي اجل له وبقول له معلش تكتي عمومي عبيه لان بدي اخذ له زميله لتكتي مقطوع او تكتي صاف، بس اللي بيعطي 30 جلن و20 جلن و5 جلن و6 جلن شو بده فيه؟ تكتي العمومي لو عبى جلن او مثلا واحد عنده باقر واحد عنده تركتر واحد لو عبى جلن جلنين مش مشكله، بس اللي بيجي لك معه 15 جلن هذا تاجر مش هذا محتاج.
0: نعم كلامك يعني
1: برضو شباب الأجهزة الأمنية لهم نظرة، لهم نظرة أنو اللي بيعبي للتجارة وأنو اللي معبي للسيارة مقطوعة بفهموا، مش يعني بدهم حدا يعلمهم لا سمح الله، لهم نظرة بيعرفوا كل شيء، هم من أهل البلد ومن الشعب وعارفين كل شيء.
0: صدقت الله يغير الحال وإن شاء الله الأزمة باب الطول، يعني حسب
1: والله الأزمة باب الطول، لأن الأمانة قسما بالله سيقنا هالوطن أزمة على البوابات أزمة على الصولر أزمة على المحاكم أزمة على المية أزمة على كل شيء، يعني لازم نسميها دولة الأزمات مش دولة فلسطين أو دولة البوابات. زقنا زقنا قسما بالله الوضع إنه صار مقرف زيادة عن اللزوم.
0: نعم.
1: ويعطيك ألف عافية الله يبارك علينا وعلى الجميع.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير. الحديث أيضا عن انقلاب شاحنة تحمل مشروب الطاقة داخل محطة وقود باب الواد مدخل القدس مما خلق أزمة كبيرة بالشوارع هناك، يعني بقول لك بكفيش انقطاع البنزين هلا بنقطع مشروب الطاقة كمان. سعد الدين بكرة الأزمة على الغاز بس شوي بقولنا بتفائل كثير. سعد الدين زهرة اللوتس قديش درجة الحرارة؟ 32. حمدان كواز بي سعد مساك أبو لؤي بارك بعمرك يا رب ويعطيك الصحة وهداية البال يا رب. نزار فاصل. نعم يعني كما يشير لي نزار لابد أن نتوقف مع فاصل آخر ثم نعود.
2: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة
3: وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: خويا حلال ويا مالي يا ربعي ردوا عليا،
1: يا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا،
0: خويا حلال ويا مالي.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: أهلا بكم من جديد. أم المعتز ردايدة بتقول لي سعد مساك مبروك نجح ابنك، احنا بدون ماء 3 شهور ساعدونا. أي منطقة العبيدية معقول بدون مياه منذ 3 شهور؟ ما وصلنا الخبر، راح نتابع الموضوع. أبو زكريا شوبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لك أخي الكريم، يحفظكم الله دائما وأبدا. بقول لك أن صار في أمثال فلسطينية جديدة اليوم بيحكوا فيها الشباب. هاي من أيوب بقول السولار في التنك أحسن من الدولار في البنك. في مثل تاني، لا تطعمني تمروتين بس دبر لي لتر بنزين. والله واقع مرير. السولار في التنك أحسن من الدولار في البنك اليوم. ولا طعميني تمرتين بس دبر لي لتر بنزين. والله بدنا بنزين يا نزار. شاد العاصي يسعد هالمساء. أول ما بالمساء على كل متابعين على الطرقات لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، يسعد مساكم.

بمسي دائما على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا، يسعد مساكم بالخير والمحبة. بالمسي على أخونا أبو مهدي. أبو مهدي عامل جولة يوم الخميس، الدعم اللي بيجي طبعا على الجولة اللي بعملها هو طبعا على تطبيق التيك توك، بيقول رح يوزع وجبات رز ودجاج على الأطفال من العائلات المسطورة. يعطيك ألف عافية أبو مهدي، ودائما أنت صاحب وصانع الابتسامة على وجوه الأطفال، يسعد مساك.

أشرف بالهيجة عمر أبو محمد. عمر بقول مبتسمون رغم الظروف الصعبة. الأخت نعيمة صلاح يمسيكم دائما بأنوار النبي يا رب، شكرا كثير. سهمي صالح بيقول الوقود أهم من المية اليوم.

0: كل يوم في عنا أزمة احنا في البلد. يعني مشكلتنا مش أزمة فقط في المحروقات ولا أزمة مياه ولا أزمة طرقات ولا أزمة خلافات كمان. كل حياتنا أزمات. فهمي صالح. عمر محمد بقول كمان في عنا أزمة أخلاق للأسف. أبو لؤي سعد مساك عزيز وغالي أبو لؤي. إم عدي شكرا إم عدي. عبد العبيات يسعد مساك. تيسير قعقور الله يسعد مساك بكل خير وسعادة. أشرف أبو الهيجة بتحدث عن أزمة الأخلاق كمان. الخالة مريم عبد الله أبو تلول يمسكي دائما بالخير والمحبة. أيوب بقول السائقون عنوان الصبر والمسؤولية. ليس السائق مجرد شخص يقود مركبة من مكان إلى آخر، بل هو صاحب رسالة يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الركاب ومستخدمي الطريق. ومن أبرز الصفات التي تميز السائق الناجح الصبر، فهو يواجه الازدحام والظروف الجوية المختلفة ضغوط العمل ومع ذلك يواصل أداء واجبه بهدوء واتزان. فالصبر أثناء القيادة ليس خلقا حسنا فحسب، بل هو عامل أساسي في الحفاظ على السلامة والحد من الحوادث، كما أن الالتزام بقوانين السير واحترام الآخرين والتعامل بأخلاق عالية يعكس وعي السائق وثقافته. تحية تقدير لكل سائق يجعل من الصبر والأمانة والانضباط نهجا في عمله ويسهم في حماية الأرواح وخدمة المجتمع. دمتم بخير. شكرا كثير على هاي الكلمات الرائعة. أبو إبراهيم أبو ماضي يسعد مساك. قديش احنا أخوان يعني نحكيها بصراحة بنعيش في ظروف اليوم صعبة جدا، لكن في فئة من شعبنا الفلسطيني مش قادرة تتفهم ان اليوم المطلوب ان يكون في تكاتف. اليوم لازم نشعر مع بعضنا البعض اكثر من اي مرحلة ماضية. اليوم الخلافات يا اخوان اللي بين الافراد المجتمع في ظل هالأزمة اللي بنعيشها يجب إنها تتبخر. يعني يوم نسمع عن مشاكل بين عائلات وبين بلدات وبين مؤسسات، تجد إن هاي المشاكل يا أخوان يعني هي مش فقط شيء بسيط، ولكن يعني نخجل أن نتحدث بها في بعض المشاكل حقيقة. ألو مساء الخير.
1: مساء النور أخوك صالح.
0: يسعد مساك عم أبو طارق.
1: الله يسعدك يعطيك الصحة وتحية لك ولكل طاقم البرنامج.
0: يحفظكم الله.
1: ومبروك مبروك نجاح ابنك.
0: الله يحفظك يا رب. عقبال عند أحفادك يا رب.
1: الله يسعدك. أنا اليوم رحت أطل على صاحبنا وهني في نجاح ابنه. نعم. أخذت له نص تنكة سولر والله شافها قديش، لا أخذت ماكنتوش ولا أخذت ورد، أخذت له نص تنكة سولر بسط كيف عليها زادة عن اللزوم. أخويا أبو قصي الله يسعدك.
0: نعم.
1: إحنا شفنا قبل فترة نجاح الأولاد ألف مبروك، بس الفوضى اللي كانت في نجاحهم يعني إيش لا يتصدق. شارع بيت جالة من عند المنشي الآن سكر الشارع نهائيا، والدبكة والرقص والحفلات كانت في وسط الشارع وصارت بدأ المشكلة 4-5. وهالحين خلصنا من النجاح التوجيهي، أجتنا قصة المحطات البنزين ولقد والله هالحين بيت جالة من بابزكاك لا غادي مسكر نهائيا. إحنا اللي بيحكي إن إخواننا في الشرطة ما تعبوش، لا والله والله أنا مشايفهم ومراكبهم من أول يوم لآخر يوم، والله بيتعبوا. الأزلمة كلها الأمن الوطني المخابرات الشرطة كلهم بيجتمعوا، والشرطة بعمال وبنظموا شيء، لولاهم والله ما بتعرف تتحرك. مش أنا بجاملهم، أنا بحكي كلمة صح وأنت بتعرفني والله ما بجامل حدا. ثاني شيء في عنا بالنسبة لسيارات الكادي اللي حكى الأخ عن الشغلات، أنا مش قصة ثلاثات وأربع سيارات، وأنا بعثت إخواني في النقاب سواكين إنه في عنا في محافظة بيت لحم أكثر من 200-300 مركبة برايفت شغالة 100%. أنت علي؟ هذول عددهم إذا الكادي بس منطقتنا بلدنا الولجة في حوالي 4-5، في بيت جالة في حوالي ما يعادل تقريبا 20 سيارة شغالات رسمي 100%. انت علي؟ فيعني مش بس 4-5 سيارات كادي، لا يعمل برايفت عدده صار ينافس عدد سيارات الطلبات الخاصة في بيت لحم. وهذا المفروض انه يكون في رقابة عليهم شدة جدا. ليش؟ احنا سمح الله صار معنا حادث في التأمين بغطي، بس هذا صار معه حادث مين بيغطي؟ ده تيك على مشاكل بين العائلات كامل ويصير فيها طرخ وكتل شغلات هنا. فأنا بنصح كل إخواني اللي بيطلع في السيارة اللي برايفت ما يطلع، شركة بمعلومة انت دافع للبرايفت ودافع للعموم، فلا انا بس على العموم وباخذ التأمين وانا متريح. صح ولا لا ابو
0: 100%؟ 100% يعني هي.
1: وشكرا لك كثير.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا كثير ابو طارق، يعني ابو طارق كلماتك يعني ان شاء الله الامور دائما بتكون امور خيره للجميع يا رب. واحنا دائما بنقول ان المركبات اللي الخاصه اللي بتعمل باجر لا سمح الله عند حدوث اي شيء ممكن يكون كارثه، فان شاء الله ان الامور دائما بتكون تسير بالاتجاه الصحيح.

0: إذن بيان رسمي من الجهات الحكومية الضابطة الجمركية وهيئة البترول بتأكد أن إمدادات المحروقات إلى السوق الفلسطيني مستمرة بشكل يومي ومنتظم، وأن الكميات الواردة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التهافت على محطات الوقود. ما تسمعوا للشائعات اللي هدفها فقط إرباك وعمل ازدحام غير مبرر، هدوا شوي وصدقون الكل غير عبي. بما انك دافع فلوس بدهم عبوا لك، يعني هذا مش توزيع مجاني، هذا بدك تدفع. وبما ان في ناس مستفيدين من الدفع فما بتوقع ان الخدمة رح تتوقف. بسبب الحرب على إيران، الكويت تحدد الحد الأقصى لشراء المياه المعبأة بخمس كراتين للفرد الواحد. في ناس راح صاروا خزنوا مي في الكويت، ما خلوش مي، البنزين عندهم والسولر ما شاء الله عليه بلاش، هجموا في المياه. فالكويت اليوم حددت الحد الأقصى لشراء المياه المعبأة بخمس كراتين للفرد الواحد. أكثر من خمس كراتين مش مسموح لك تشتري، حتى في موضوع المياه. فيعني في كل مكان في أزمات، والحمد لله احنا عندنا مسموح تشتري مي قد ما بدك، لكن عندنا الأزمة اليوم في الوقود. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور يا أحلى شاب،
0: يحفظك ربي. هلا بابن فلسطين
1: حبيبي. أول شيء مبروك مبروك إن شاء الله منها على منها.
0: الله يبارك بعمرك يا رب. الله يبارك.
1: شو جاب معدل؟
0: 94.
1: أوه براو براو براو.
0: الله يحفظك يا رب.
1: بدأ سؤال يعني. نعم. هذه كم مرة حكيت عنه وجوم نفس الشيء بالنسبة للعمومي. نعم. لإبرازة الطلبات.
0: نعم.
1: مش عليهم تأمين؟
0: لا، احنا نحكي على السيارات الخاصة. عارف شو خاصة يعني؟ يعني مش الطلبات الخاصة، سيارات الخاصة. يعني انا عندي سيارتي الخاصة اروح اناقل عليها ركاب. هاي لا سمح الله صار اي حادث، ما في تأمين يغطي على المصابين، ويعني يعني مصيبة الموضوع.
1: وبعدين وجه تعازي اهل
0: العبيدية.
1: معتمرة.
0: الله يحفظك يا رب، طول عمرك صاحب واجب والله. الله يكون معك
1: يا رب. يكثر واجبك يا ربي.
0: الله يحفظك.
1: يلا باي باي.
0: شكرا كثير.

مستعددين لتخافوا بكره بيستورد بنزين من مصر. احمد صديق بدير باله علي بدير بال علينا. طيب يستعد مساك تيسير ان شاء الله ربنا يخليك وهنيك بالتوفيق ان شاء الله. ما شاء الله ربنا يخليك ويهنيك يلا يحفظك ربي تيسير. شكرا كثير تيسير. يا حمود يا حسن يلا. يعني مواطن الله يعوض عليه بيقول خلوني ابني البيت وبعدين اجوا هدوا. بقول يعني هذا المواطن صاحب المنزل في منطقة عنزة كلفتني البناية 1,600,000 شيكل وراحت كلها. مصطحبا معه صار نتنياهو متوجها إلى صديقه العزيز ترامب، وسيكون هذا اللقاء الثامن معه وهو عدد لقاءات يفوق معقده معه أي زعيم آخر. وسيبحث نتنياهو وترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران بطبيعة الحال، ويتمثل الهدف في الحفاظ على أمن إسرائيل وتوسيع عدد الدول العربية المطبعة. وقال نتنياهو توجه في هذه المهمة واضعا أمامي هدفا واضحا واحدا هو ضمان أمن إسرائيل ومستقبلها. يا

0: الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول لن تحصل السعودية على اتفاق نووي معنا دون التطبيع مع إسرائيل. وموت الفجأة يخطف الشاب محمد فاتح خالد 42 عاما من بلدة جيوس شمال قلقيلية إثر إصابته بجلطة قلبية حادة رحمه الله. يقول للرجل ما تنقل هموم البيت إلى العمل وما تنقل هموم العمل إلى البيت، وبتفاجأوا إذا أصيب بجلطة قلبية وتوفي في المصعد. هذا ما كتبه أحد الأصدقاء. فرقوا عن حالكم، ما تخلوا شيء في بالكم، لأن تعمل الإنسان خليط من المشاعر، يحزن ويفرح ويتعب ويبكي ويضحك. مش لازم دائما يتظاهر بالقوة، تعبيرك عن مشاعرك ضعف بل إنسانية. الدكتور مع المحافظة من قلب الأردن يسعد مساك، ومن كفر جايز وإربد يمسيكم بالخير جميعا. دكتور مع المحافظة يحفظك ربي ويبارك بعمرك، وإن شاء الله عقبال ما تفرح بأحفادك يا الله. موسى شقيرات صديقنا العزيز بيقول الله يرحمنا برحمته. سعد الدين الله يرحمه. أشرف الدرعاوي يسعد مساك، يبارك بعمرك يا أشرف ويعطيك تيرضيك. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. عثمان صلاح كان معكم في التقديم. نترككم دوما في حفظ المولى على أمل أن يتجدد اللقاء مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر قمر مره.
3: من حقك تشكي.
5: بدك تجاصوا في الشهر، طب العالم مشاكي توكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا اواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ ايه بدكم بتسووه؟ وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، كان بتشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم.

جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة, والوضع فعلا فعلا ما اختلفش في أي حاجة, باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موبايل. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لقد حضر الله شعبه للضربة الأخيرة على مصر بوضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات. ترى هل يعني هذا شيئا لنا اليوم؟ صدقني أخي، إن المسيح في نهاية الأيام لن يسألك عن أي كنيسة كنت ترتادها أو أي ديانة كنت تدين بها. السؤال الوحيد هو: هل وضعت ثقتك في المسيح وأصبحت عضوا في كنيسة المسيح التي هي جسده؟
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء. يطيب لنا أن نجتمع بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، نرفع دعاء أن يفتح الله أذهاننا وقلوبنا لنستقبل رسالته لنا في هذا اليوم. صديقي المستمع، قال جبران خليل جبران في كتابه العواصف: لم يأتي المسيح إلى عالمنا ليعلم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعابد الضخمة إلى جوار الأكواخ الحقيرة والمنازل الباردة المظلمة، بل جاء ليجعل قلب الإنسان هيكلا ونفسه مذبحا وعقله كاهنا. هذا ما صنعه يسوع الناصري، وهذه هي المبادئ التي صلب لأجلها مختارا. ولو تعقل البشر لوقفوا اليوم فرحين متهللين منشدين أهازيج الغلبة والانتصار. وأنت أيها الجبار المصلوب الناظر من أعالي الجلجثة إلى مواكب الأجيال، السامع ضجيج الأمم، الفاهم أحلام الأبدية، أنت على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر من 1000 ملك على 1000 عرش في 1000 مملكة، بل أنت بين النزاع والموت أشد هولا وبطشا من 1000 قائد في 1000 معركة.

ناجي بهرام، والمسمار في كفك أسمى وأفخم من صولجان المشتري، وقطرات الدماء على قدميك أسنى لمعانا من قلائد عشتروس. فسامح هؤلاء الضعفاء الذين ينوحون عليك لأنهم لا يعرفون كيف ينوحون على نفوسهم، واغفر لهم لأنهم لا يعلمون أنك صرعت الموت بالموت ووهبت الحياة لمن هم في القبور.

0: أحلى الأوقات أتمناها لكم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أصدقائي، أصلي أن تكونوا بأحسن حال وأفضل استعداد للخوض في أعماق كلمة الله هذا اليوم. هل أنت واثق من أن الله يريد أن يكلمك شخصيا في هذا اليوم؟ أرجو ذلك. أرحب بك معي وأصلي أن تقضي برفقة كلمة الله ورفقتي وقتا مفيدا. انتهت الضربات العشر التي حلت بفرعون وبشعب مصر. رأينا ضربة الظلام الموجهة ضد إله الشمس راع، مما دعا فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى، وهو أن يترك الشعب مواشيهم في مصر، لكن موسى رفض المساومة. ثم درسنا الإصحاح الحادي عشر والذي كان قصيرا في جملته. رأينا موت البكر وهو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر، والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال. كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم، وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين، وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، موت في كل بيوت مصر. كل بيت محمي بالدم لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بداية عيد الفصح، وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح.
2: بدأنا دراستنا في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج الهام جدا، وهو صورة لما قاله بولس في رسالة

0: الأولى إلى كورنثوس لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. نحن الآن في التقسيم الثاني، فهو من الأصحاح 12 وحتى 14، ويبين لنا خلاص الشعب. والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى، بل بواسطة الدم أولا في عيد الفصح عند موت الأبكار، وبعد ذلك في الأصحاحين 13 14 نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون، وهذا بالقوة. وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. رأينا في الآيات الأولى من هذا الأصحاح ولادة الأمة. عندما دخل الشعب إلى مصر قبل 400 سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. لقد أصبح الشعب أمة، وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد. يجب أن يوجد شاة في كل بيت، ويجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة. لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 12 من سفر الخروج، ونقرأ منه الآن من العدد 15-14.
1: تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه. لا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه. أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية.
0: لاحظ أن كل عائلة كانت تمتلك شاة، وقد ذبحوا الكثير منها عند العشية. هذه الخرفان كانت تتحدث عن خروف آخر وشاة أخرى. كان الله ينظر إليها كشاة واحدة، الرب يسوع المسيح، الفصح المقدم لأجلنا. كان هذا العيد يشير إلى قدوم المسيح لعالمنا. نعم مستمعي، كلما قلبنا صفحة من صفحات الوحي وجدنا أن كل الطقوس والفرائض والذبائح والرموز إنما تشير إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كان على أفراد الشعب أن يضعوا الدم في الخارج على الباب، إذ أن ملاك الموت عندما يرى الدم يعبر عن هذا البيت ولا يدخله، فلم تكن هناك حاجة لشيء آخر للنجاة من ضربة الملاك المهلك والتمتع بالسلام التام سوى الدم المرشوش. وهنا نجد صورة رائعة تجيب على سؤال كثيرا ما يطرح: ماذا سيحل بأطفال المؤمنين عند الاختطاف؟ هل سيأخذ الرب الأب والأم ويترك الأطفال الصغار؟ هذا الإصحاح يرينا أن الرب لن يفعل هذا أبدا. داخل البيت كانت العائلة تأكل الشاة، وبالإيمان فإنها تشارك في المسيح. والدينونة التي كانت مزمعة أن تقع على الفرد قد وقعت على تلك الذبيحة التي عينها الله. لم يكن الأطفال يدركون ماذا يحدث. هل سيتركون في مصر عندما يخرج الشعب منها؟ إذا لم يصل الطفل إلى سن المسؤولية، هل سيذبح؟ ك كلا يا صديقي، لقد غطى الدم كل أفراد العائلة، وهكذا فإن الله لن يترك الأطفال الصغار عند الاختطاف. إذن رش دم الخروف هو أساس السلام مع الله وأساس الخلاص، وأما أكل الخروف فيخبرنا عن غرض اجتماعهم وموضوع شركتهم معا كعائلة. فنحن لسنا محميين فقط بدم الحمل، بل ونتغذى بشخصه بالإيمان. وللأسف كثيرون اليوم يكتفون بأمر خلاصهم بما صنعه المسيح لأجلهم دون أن يبالوا بضرورة الشركة معه. يخبرنا العدد الثامن أنهم كانوا ليأكلوا اللحم مشويا بالنار، خروفا جاز بالنار، والمسيح قد انشوى بنار عدالة الله ودينونته، ولكنه وجد كاملا. كان عليهم أن يأكلوه أيضا مع فطير، أي خبز بلا خميرة، والخميرة ترمز إلى الخطية، إذ كيف يمكن أن يكون هناك ارتباط بين الشركة مع المسيح المتألم وبين أي نوع من أنواع الشر؟ كذلك كان عليهم أن يتناولوا الوجبة مع أعشاب مرة، لنتذكر بأن المسيح تألم لأجلنا وذاق المر. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار. لم يكن ممكنا أن تؤكل هذه الذبيحة نيئة، لأنها تحكي عن دينونة الخطية في حياة البشر، وهذا يتطلب ذبيحة ونارا. وعندما يأتي الإنسان إلى المسيح فإنه يأتي كخاطئ. لم يكن بإمكانهم أيضا أن يأكلوه مطبوخا بالماء، وهذا يعني أنه علينا الثقة في المسيح وحده بدون إضافات معه. يجب أن يكون الكل مشويا، إنها دينونة النار. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، أي أنهم يأكلونه كأناس مستعدين أن يفارقوا أرض الظلمة، أرض الغضب والدينونة، إلى أرض الميراث والنصيب. وهذا يشير إلى الانفصال عن الشر والاستعداد لخدمة الرب. صديقي، عندما تأتي إلى المسيح يجب أن تكون أحقاؤك مشدودة ومستعدا أن تخرج من هذا العالم ولا تنخرط فيه. لا أعتقد أنه بإمكانك الحصول على الخلاص والاستمرار بالعيش الخاطئ. هذا لا يعني طبعا أنك لن تخطئ البتة من حين لآخر، ولكن لا يمكنك أن تبقى في الخطية أو أن تكون الخطية أسلوب حياتك. سمعت عن امرأة كانت تمتلك محلا لبيع الخمور قبل أن تقبل المسيح في حياتها، وبعد تجديدها كانت مستعدة أن تتخلص من عملها بشتى الوسائل، لدرجة تكسير كل زجاجة خمر لديها. ولكن بما أن هذا مصدر رزقها الوحيد، نصحها المؤمنون أن تبيع المحل وتعيش بعمل آخر، وهكذا فعلت، وهي اليوم تحيا حياة مسيحية رائعة. إذا وضع الدم على قوائم أبوابك فعليك أن تخرج من مصر. لهذا يجب أن تؤكل ذبيحة الخروف والأحقاء مشدودة، وهذا دليل على الاستعداد للخروج. والآن يوجه الله ضربته ضد أصنام مصر الذين كانوا يطالبون ببكر كل عائلة. لاحظ أن الشعب القديم لم يخلصوا لأنهم كانوا نسل إبراهيم. لو أطاع المصريون القدماء الله لخلصوهم أيضا، لأن الله قال أرى الدم وأعبر عنكم. لم يخلص أحد لأنه كان يعمل أفضل ما بوسعه أو لأنه كان صادقا أو صالحا. قال الله أرى الدم وأعبر عنكم. لم يكن عليهم أن يخرجوا خارج بيوتهم وينظروا إلى الدم على قوائم الأبواب، كلا، يجب أن يبقوا داخل البيت ويثقوا ويؤمنوا. لم يكن ملاك الموت يجري إحصاء للشعب ليرى من هو الأفضل، كان ينظر إلى الدم على قوائم الأبواب. كل من خرج في تلك الليلة هلك. ومن خلص إذن؟ كل الذين آمنوا بالله وصدقوا كلمته، الذين رشوا الدم على قوائم الأبواب ووثقوا بذلك. قد لا أفهم الأمر مستمعي، ولكن بما أن الله أخبرني أن دم المسيح فقط هو الذي يخلصني، فإني أقبل ذلك بالإيمان. لم يكن الدم أخي الكريم مادة غامضة فيها سر معين، ولكن مبدأ عاما يسري في كل الكتاب المقدس، وهو بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. بكلمات أخرى، لا يمكن لله أن يغض الطرف عن الخطية ويقف ساكنا أمامها تماما كما لا يفعل القاضي ذلك. على القاضي أن يستخدم القوانين لإدانة المذنب ومعاقبته. قانون الله ينص على أن النفس الخاطئة موتا تموت، حكم الموت هو علينا أجمعين، ولكن الله المنعم أوجد حياة أخرى لتأخذ مكاننا. وحتى مجيء المسيح كان الخروف هو الذي يموت بدلا عن الإنسان الخاطئ. وعندما أتى المسيح قيل عنه: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو ذا خروف الله. وإذا قبلنا المسيح في حياتنا فإننا ننجو من الدينونة التي نستحقها كخطاة. في تلك الليلة في مصر مات كل بكر في كل منزل لم يكن محميا بالدم، ووضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات هو عمل إيمان، ولا خلاص اليوم بدون إيمان. وبعد ذلك تبع الفصح الذي نقرأ عن تفاصيل الاحتفال به في سفر اللاويين. تقرأ لنا الأخت ميسون الآن بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح 12 ابتداء من العدد 15.
1: 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل، ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل، الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلوا شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة، فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت.
0: لا علاقة لهذا بالخلاص مستمعي، كان الاحتفال عبارة عن شركة لأفراد العائلة. طبعا كان واجبا لأن الله أمر به، لكنه في الوقت ذاته كان امتيازا، كانوا في شركة مع الله. أكلوا الفطيرة في طريقهم في البرية لأنه في ليلة الفصح طردوا من مصر، وقد أكلوا الخبز لمدة 7 أيام. لاحظ أن الخبز كان فطيرا أي بلا خميرة، ولو أكلوا الخميرة لانقطعوا عن الشركة مع الله، لأن الله لا يحتمل الخطية التي ترمز لها الخميرة. من الجدير بالذكر أن كلمة خميرة وردت حوالي 8 مرات بين العدد 24 فقط. في الإصحاح 13 من إنجيل متى يوجد مثل سرده يسوع عن امرأة خبأت الخميرة في 3 أكيال دقيق التي ترمز إلى كلمة الله، والخميرة أي الشر وضعت فيها. وما عليك إلا أن تنظر اليوم إلى كمية الخطأ الذي يعلم من كلمة الله والاستخدام المغلوط لها. دخلت الخميرة في صفحات الكتاب وخرجت البدع والضلالات كنتيجة لذلك، واختلط الحابل بالنابل. وقد أوضح الرب يسوع مسألة الخميرة إذ قال في نفس إنجيل متى: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. ثم يتابع: كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين؟ اعتقد تلاميذ الرب في ذلك الوقت أنه كان يحدثهم عن الخبز المادي، ولكنهم فهموا فيما بعد أنه إنما تحدث عن تعليم الفريسيين الشرير. الفطير أو الخبز الخالي من الخمير غير مستساغ عادة، وكثيرون اليوم لا يستسيغون دراسة كلمة الله النقية الطاهرة الخالية من الخطأ. كثيرون ينبهرون من البرامج الشيقة في الكنيسة كالموسيقى والمسرحيات أو من جمال المبنى، ولكنهم لا يستمتعون بكلمة الله. مسكين ذاك الذي لا يجد لذة في كلام الله، وإذا لم يجدها في الكتاب المقدس فأين سيجدها إذن؟ وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست. هل تساءلت مستمعي كيف وضعوا الدم على قوائم الأبواب؟ يجب القول أولا أن الزوفة، أو كما يسميها البعض أشنان داود، عبارة عن نبتة رقيقة كالزغب تنمو عند الصخور، وقد استخدمه الشعب لوضع الدم على قوائم الأبواب. بالنسبة لي فإن الزوفة ترمز إلى الإيمان، لأن الإيمان هو الطريقة الوحيدة التي بها يوضع الدم ويطبق في القلب والحياة. بالإيمان أنت تثق بما عمله المسيح لأجلك. نأتي الآن إلى الضربة العاشرة والأخيرة على أرض مصر. لقد حضر الله شعبه لهذه الضربة بوضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات. ولو وضع أي مصري دما على قوائم بيته لنجا بكره من الموت. صدقني يا أخي، إن المسيح في نهاية الأيام لن يسألك عن أي كنيسة كنت ترتادها أو أي ديانة كنت تدين بها. السؤال الوحيد هو: هل وضعت ثقتك في المسيح فقط وأصبحت عضوا في كنيسة المسيح التي هي جسده؟ وينبغي الإجابة عن هذا السؤال في هذه الحياة وقبل فوات الأوان. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. حتى هذا الوقت لم يمس الرب حياة الإنسان، ولكن في هذه الضربة استقصد الأبكار. لا تقل أن الله ظالما يا عزيزي، فالذي صنع الحياة له الحق أن يأخذها أيضا. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في تلك الليلة استيقظ فرعون أخيرا، استسلم بعد أن ضرب ابنه. لاحظ أن الله تمهل عليه ولم يبدأ بقتل الأبكار فورا، بل بدأ بتحويل العصا إلى تمساح. لو آمن فرعون بالله وأطلق الشعب لوفر على نفسه وعلى شعبه هذه الدينونة الرهيبة. لا أظن أن الله يلام بعد كل هذا.
2: سأتوقف عند هذا الحد مستمعي. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا في الأصحاح 12 من الخروج. إلى اللقاء والرب معك.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

همشي واسيبك، تتمناني تترجاني، مش حرجع لك. كنت حبيبك، كنت حياتي، مهما نادتني.